صغيرين بس يا سيدي. لكن رحت عملت الدورة التدريبية 4 أيام كلهم حماس وطاقة، والعمال كانوا فرحانين جدا جدا.

وقضيت 4 أيام كاملين مع العمال كلهم حماس وطاقة، والعمال كانوا فرحانين جدا جدا بالدورة التدريبية، أول مرة يحضروا دورة زي دي، وأنا كمان كنت فرحان قوي، أول مرة أبقى محاضر. وخلصت الدورة، انبسطوا العمال وأنا انبسطت ورجعت لشغلي العادي. بس بقى عندي ذكرى حلوة لتجربة جميلة عملتها في حياتي، ومعاها حلم جميل إني أبقى محترف بجد في المجال دوت. لكن مرت الأيام والدنيا لطشت فيا تماما، عملت شركة واتبهدلت فيها وخسرت فلوس وسهرت ليالي بذاكر في كتب وأقرأ قصص نجاح وفشل عشان أشوف أنا غلطت فين وأصلح إزاي. والحقيقة للأمانة اتعلمت كتير،

والحقيقة رغم إن الشركة ما نجحتش وإني خسرت فلوس كتير، لكن أنا اتعلمت كتير أوي واستفدت خبرات كتير. لكن كمان المرة دي التليفون رن، المرة دي دكتورة عظيمة في كلية تجارة، كانت أول واحدة تهتم بفكرة المشروعات الصغيرة، وعملت مركز مخصوص في الكلية علشان تساعد الشباب. كانت بتصرف من جيبها الشخصي، نفسها تضيف قيمة وتساعد الولاد والبنات. قالت لي: سمعت عنك، انت بتتكلم كويس وانك عملت بيزنس، عايزاك تيجي تكلم الولاد عن المشروعات الصغيرة وازاي تنجح. شكرتها على الثقة وقلت لها: انا مش هقدر افيدهم قوي لان الشركة اللي عملتها ما نجحتش، عملت فيها كل الاخطاء الممكنة اللي ممكن حد يعملها في بداية شركة.

قلت لها أنا مش هنفع أفيدهم لأني الشركة اللي عملتها ما نجحتش، عملت فيها كل الأخطاء الممكنة. قالت لي ده اللي أنا عايزاه، مفيش نجاح من غير تعلم من الفشل، عايزاك تحكي لهم كل حاجة عملتها غلط وتعلمت منها إيه. كفاية كده، عجبتني الفكرة جدا والحلم بتاع التدريب صحي تاني، ما قلتش لأ، اتوكلت وجهزت المادة. المرة دي أحسن بكتير، منظمة ومحاضرات وكلام وأمثلة أكتر وتجارب أعمق وتدريبات أكتر واقعية من التدريب اللي فات، كل حاجة عديت فيها ممكن تنفع غيري، عملتها من غير ولا مليم، ما أخدتش منها فلوس. الدكتورة كانت أساسا صارفة دم قلبها، وكمان كانت بتتحمل مشاكل الروتين والبيروقراطية.

والحقيقة المدهش إني جهزت كويس قوي، تدريب ممتاز، محاضرات، تجارب، حاجات عملية، والورشة الحقيقة نجحت جدا، والولاد بدأوا بعدها فعلا مشروعات صغيرة، وأنا ابتديت أصدق في الحلم بتاعي وقررت أستثمر فيه. عملت ماجستير، قلت أنا محتاج أفهم في الإدارة بجد، فقررت أتخصص ماجستير إدارة عشان اللي بعمله في الميدان يتحول لمفاهيم إدارية ويعتمد على نظريات معترف بيها عشان أتعلم مظبوط وأفهم صح، فلما أقدم للطلبة حاجة أبقى أقدم حاجة علمية مظبوطة. الحمد لله ربنا وفقني ونجحت في الماجستير.

بعد ما خلصت ماجستير الإدارة قعدت فترة بعدها بقبل كل دورة تدريبية يعرضوها عليا، أصلي مش هتعلم غير كده، مرة أغلط، مرة أتلخبط، مرة أجرب حاجات جديدة، كل مرة السي في بتاعتي بتكبر ومعلوماتي بتزيد، وأنا كمان بشتغل على الأرض في مجال واتنين وتلاتة. لكن أنا قررت إني عمري ما أتكلم في حاجة غير لما أكون عملتها بإيدي، وكل مرة أكون في محاضرة أو تدريب وحد يقول لي كلام حضرتك نظري أقول له تعال ننزل الملعب ونجرب، وكل مرة كنت بكسب، أصل اللي عملها بإيده صعب يضحك عليه. المعلومة دي مهمة أوي، إني هتكلم عن الحاجة اللي عملتها بإيدي فعلا واللي جربتها حقيقي.

0: gelsin.
1: Slash o. Slash o. Kitir.

ولاني قررت امشي السكه ديت، قلت لنفسي انا عايز اتعلم واعلم الناس اللي حواليا، ويبقى التدريب اساسه التجربه العمليه. الانطوائيه بتاعتي بتتسحب قدام الحواديت الحقيقيه، هتكلم بكل قوه طول ما عندي حدوته احكيها، وهيسمعوك اكتر كل ما زادت حواديتك وحكاياتك. والحواديت بتزيد طول ما انت مش بتقول لا لكل فرصة وكل عمل، بفلوس ومن غير. الخبرة بيني وبينكم تمنها اعلى من الفلوس. لسه بدرب العمال زي ما بدرب رؤساء الشركات، في الحالتين بتعلم وبعلم.

ونتيجة التدريب الكتير اتعلمت واتدربت وبقيت مقدم مادة علمية منظمة وقصص وحكايات وحواديت وتدريب عملي وتطبيقات وأفكار عملية. ومع كل حد بقول له أنا معاك تحت أمرك، كلمني في أي وقت ليل ونهار علشان نتأكد إنها هتطلع قماش. بقيت مدرب بجد حقيقي مش نظري، صنايعي مش فلسفي، وعندي حدوتة أحكيها لكل الناس اللي بدربها.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

الفيلم بتدور أحداثه عن ثلاث بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الثلاث إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أنهم يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر أن هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعا ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير لو انت عايز تغير حد حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي. كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو وقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها. مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشير المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص. كان تفكيرها انه ما فيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج بأي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام، عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش إيجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم إنه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا أو لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا أو يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس إنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رامية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورافضة إن هي تتصلح. عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع ان الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح. اللي مش بيستغل الحب ده، الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة، في ناس مخها مش صافي وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده، في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط، مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبناه كمان. الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل، مش كل الناس مناسبة، في ناس بننبهر بيهم من بعيد لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيتطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته. عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا، ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده اغنيه على راي عمنا منير وهو بيقول، وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه.

نيل شخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها. بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش. لو أنت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك أنت مش دور أي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بأنه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لأن هو ما حبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل أنه هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لأن وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهايلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في ابوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره ابوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي اتعلمته من التجربة دي. اوقات غصب عننا بنقول الوحش بس مش بنقول كمان ايه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لان بنشوف بعد كده ان سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لان هي بتحس انه انت ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة سواء إيجابية أو سلبية، لأنه ده يعتبر من الأمانة.

شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة، هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة. لما تيجي وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف إصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكم مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نص الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بأيديها واسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.

في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي أستاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة، لكن هو كمان كان صاحب مصطفى أبو حجر اللي هو بابا الثلاث بنات. هو الوحيد اللي استأمنه على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. ياريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن إنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وإنه مفيش حرف هيتقلنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.

0: سوا.
1: الفيلم فيه شخصيات كتير قوي، وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عظة لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كانت توائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش فيه شخصيتين بنفس الصفات. فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم، كمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته، عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، والنهاردة هنتكلم شوية في كتاب الذكاء العاطفي. قبل كده كنا قدمنا مقدمة عن الفكرة، الكتاب لمؤلف اسمه دانيال جولمان، لكن النهاردة هنتكلم عن الجزء الأول من الكتاب واللي سماه المؤلف العقل العاطفي. أول حاجة ابتداها قال إيه المراد بالمشاعر؟ وإحنا بنتكلم عن كلمة المشاعر نقصد إيه بالمشاعر؟ أحد الكتاب كتب كلمة عبارة لطيفة أوي، قال إن القلب هو اللي يملك البصيرة، يبصر الجوهر اللي العين مرات تعجز عن إنه تشوفه. يا ترى يعني إيه مشاعر؟

ابتدى الكاتب بقصة مؤثرة جدا لعائلة اسمها عائلة جيري وماري. دول زوجين عندهم بنت اسمها أندريا، عندها 11 سنة وكانت قاعدة على كرسي متحرك لما أصيبت بشلل مخي، والعيلة كانت على متن قطار سريع والقطار ده كله وقع في النهر. حصل ارتطام سفينة بالجسر اللي كان بيحمل هذا القضبان، قضبان القطر، وانهار. القصة دي حصلت في لويزيانا في أمريكا، ولما القطر انهار ونزلوا في المية ركز الزوجين كل هما الاتنين كل تركيزهم كان ازاي ينقذوا بنتهم أندريا، وبذلوا مجهود غير عادي عشان يدفعوها خارج القطار بينما كان الماء بيتدفق للداخل، ونجحوا بشكل أو بآخر نتيجة المجهود العالي ده إنه يعدوها عبر النافذة نحو رجال الإنقاذ. انقذت أندريا، لكن اندفع الماء وابتلع النهر عربة القطار، والزوجين بابا وماما ماتوا.

القصة زي ما احنا شايفينها قصة يعني مؤثرة قوي صعبة. المؤلف بيقول الكلمات دي، بيقول قصة أندرية قصة أب وأم أقدما على عمل بطولي عشان ينقذوا حياة ابنتهم، لحظة شجاعة وبطولة أسطورية. وبيقول إن علماء الأحياء بيشوفوا التضحية الأبوية دي هدفها أو تسعى لضمان التناسل والتكاثر البشري، معنى إن علماء الأحياء بيشوفوها ضمان التوريث أو تمرير الجينات لأجيال تالية. لكن الحقيقة الكاتب بيشوفها من وجهة نظر أبوية، إنه من منظور أبوي الأب أقدم على اتخاذ قرار بائس في لحظة حرجة، دفعه الوحيد هو ومامتها كان الحب والحب والحب الخالص.

والحقيقة لو رجعنا شوية وتفحصنا الهدف من وراء اللي عمله أبوها وأمها اللي هما جيري وميري لإنقاذ ابنتهم أندريا، هيتبين لنا إن إقدام على العمل البطولي الأبوي البطولي ده شاهد على قوة الحب القائم على التضحية والبذل، وده اللي بيثبت إنه مشاعرنا الأكثر عمقا مرات تكون الدليل أو المرشد الأساسي الأول، وإنه الحب الجياش ده الرغبة الملحة في إنقاذ الطفل الغالي هو اللي يدفع الأب إنه يتخطى رغبته في الإبقاء على حياته. وعلماء الاجتماع بيقولوا إن مرات العقل القلب يتفوق على العقل في الأوقات الحاجة، الأوقات الصعبة، المواقف الغير طبيعية، وقتها العقل يقود، أنا آسف، القلب يقود المسيرة.

والمؤلف بيستنتج من الحاجات من القصة دي ومن كلمات قالها كمان العلماء والخبراء، إنه مشاعرنا بتقودنا لمواجهة مآزق ومهام بالغة الأهمية، لا يمكن تركها فقط للعقل، زي الخطر، زي الفراق المؤلم، التقدم نحو هدف برغم الإحباطات، إني أوثق صلتي برفيق ليا، أبني أسرة. كل عاطفة من دول بتدفعنا في اتجاه التعامل بشكل جيد مع التحديات المستمرة اللي بتفرضها الحياة البشرية. عشان كده نقدر نقول إن النظر إلى الطبيعة البشرية مع تجاهل قوة العواطف يعتبر قصور في النظر، وده اللي شايفه المؤلف، وإنه فكرة إن إحنا جنس مفكر ده مصطلح مش دقيق قوي، لأنه العواطف في كل الأوقات ليها دور مهم في اتخاذ القرارات مع العقل.

القصة اللي جاية دي صعبة أوي أوي أوي، والمؤلف حطها تحت عنوان عندما تجتاح العاطفة العقل. القصة دي قصة حقيقية، بنت اسمها ماتيلدا عندها 14 سنة كانت بتمزح مع بابا وماما بتوعها، فقالت تستخبى في خزينة الملابس بحيث ان اول ما يدخلوا الأوضة يقوم فاتحة الخزينة وتقول واو. والحقيقة والديها وصلوا متأخر الساعة 1 الصبح، كانوا في زيارة لبعض الأصدقاء، ولكن بوبي باباها ومراته ظنوا إنه ماتيلدا هتبيت عند أحد أصدقائها، ولما سمعوا ضوضاء وهم داخلين المنزل أبوها بوبي طلع بندقيته وتوجه إلى غرفة نوم ماتيلدا عشان يتبين الأمر، وعنده توقع ما إنه في حرامي أو لص.

زي ما قلنا في القصة، بنت قالت تعمل لبابا ماما مفاجأة، بابا ماما وصلوا الساعة 1 الفجر، متوقعين إنها مش موجودة في البيت، تخيلوا إنه في لص في البيت. وطلع بوبي بالبندقية ودخل غرفة ماتيلدا، ولما قفزت بنته من داخل الخزانة عشان تعمل المفاجأة، أطلق النار عليها مباشرة، ولقيت ماتت ماتيلدا في خلال 12 ساعة من إطلاق النار. وزي ما احنا شايفين، قصة صعبة جدا جدا جدا، لكن المؤلف بيقول إنه الردود التلقائية دي أصبحت محفزة محفورة في جهازنا العصبي. وعلماء الأحياء بيشوفوا إنه الأفعال التلقائية دي اتأصلت في النفس البشري، لأنها كانت مهمة قوي قوي لفترة طويلة في حقبة من التاريخ البشري، وقت ما كان الإنسان إنسان غابة وبيعتمد على نفسه، كانت بتمثل الحد الفاصل بين الحياة والموت، فبقت حاجة موجودة جهازنا العصبي. لما نواجه حاجة فيها موت أو حياة، نتصرف بطريقة تلقائية، مرات تبقى خطيرة.

لكن المؤلف ابتدى يتكلم عن حتة مهمة قوي، واللي هو اللي بنسميه الحافز وراء الفعل. وبيحكي قصة لطيفة، بيقول: أنا في صباح أحد الأيام كنت بقود العربية بتاعتي على طريق سريع فوق أحد جبال كولورادو في أمريكا، وابتدت تنهمر الثلوج عشان تشوش الرؤية قدام السيارة بتاعتي. ولما ابتديت أتقدم شوية ما بقيتش شايف أي حاجة، وتحولت الثلوج لكتل بيضة بتعمي البصر. وأنا الحقيقة ضغطت بقوة على الفرامل وشعرت بقلق، بقيت سلل لكل جسمي، ودقات قلبي بقت دقات بصوت عالي. والحقيقة الأمانة تحول قلقي لشعور تام بالخوف، لأني بقيت شايف حاجة. وتوقفت على جانب الطريق وديت إشارات في انتظار توقف الجليد، توقف ما كملش المسير وإدى إشارات وقف ركن على جنب عليه.

0: بيقول المؤلف المؤلف بعد نص ساعة التلج والجلود والأمطار توقفت ورجعت رؤية تاني، وأنا واصلت رحلتي. وبعد بضع كيلوات بعد بضع أمتار بسيطة لقيت طاقم سيارة إسعاف بيساعد على مساعدة راكب ارتطمت السيارة بتاعته بمؤخرة عربية تانية عشان أبطأت السرعة، والاصطدام ده وقف الطريق السريع. وقال إن كنت أنا قد وصلت قيادة السيارة في ظل انعدام الرؤية كنت هرتطم بالسيارتين دول. فالخوف الحريص اللي اعتراني هو اللي أنقذ حياتي. عشان كده هو بيقول إن كل المشاعر هي في جوهرها دوافع لينا عشان نتحرك. المشاعر في جوهرها دوافع للتحرك.
1: Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: I'm serious.
1: كمان في حالة السعادة، من أكثر التغيرات البيولوجية اللي بتطرأ على الإنسان ازدياد نشاط مركز العقل، فيبتدي ما يحسش بأي مشاعر سلبية، ولأنه نشاط مركز العقل بيبقى عالي جدا بيولد طاقة متجددة مع مقاومة كل مشاعر القلق. مش بس كده، ده في حاجة كمان لطيفة، إنه رفع الحاجب مثلا، رفع الحواجب تعبير عن الدهشة، بيسمح بإجراء نطاق أوسع من المسح البصري، يعني أشوف نطاق أوسع، ويسمح بوصول مزيد من الضوء للشبكية، ويمد الشخص بمزيد من المعلومات بشأن الحدث غير المتوقع اللي أثار الدهشة بتاعته فرفع حواجبه، ويسهل عليه تصور الحدث بشكل محدد، وإعداد الخطة المثلى للتحرك أو للتصرف.

كلنا بنكون عارفين جدا أهمية الوقت وإن وقتنا مهم جدا ومن زمان قوي وإحنا عارفين يا جماعة ما تعرفوش يعني إيه قيمة الوقت ولازم نستفيد منه وإزاي نتعلم كمان نستثمر وقتنا ونستثمره في حاجات مهمة بلاش نضيعه وإن كل دقيقة بتضيع من عمرنا مش بترجع تاني. حافظين كل ده وإن الوقت في حياتنا بيساوي عمرنا، لكن للأسف رغم إننا فاهمين كويس قوي قوي كل الكلام اللي أنا قلته ده لكن ما زلنا بيضيع مننا وقت بشكل غير عادي ومش بنحس بيه خالص، او ممكن كمان نحس بيه ونقول ايه المشكلة اهي الايام بتمر والسلام. عشان كده احنا عايزين نعرف ازاي وقتنا المهم ده نستفيد منه كويس.

كل واحد فينا بيبص للوقت بشكل مختلف وعنده اهتمامات اللي بتكون أولوية بالنسبة لي وبيقضي فيها وقته، ولأن اهتماماتنا مش زي بعض فطريقة حياتنا واستخدام أوقاتنا بيبقى طبعا مش زي بعض. يعني واحد يحس أنه استثمر وقته كويس جدا مثلا لما يقعد قدام البحر بالساعات علشان يصطاد شوية سمك، وممكن واحد تاني يقول عليه أنه إيه ده تضيع وقتك كده، إيه يا عم ما تروح تشتري سمك وخلاص. وكأننا بنحكم على بعض حسب نظرتنا وحسب اهتماماتنا. إحنا دايما بنبقى كأننا مش بنحاول نشوف القصة بنظرة صاحبها، لكن بنشوفها بحسب نظرتنا إحنا وحكمنا إحنا للأمور.

يعني ايه تستفيد بوقتك؟ يمكن موضوع كبير لدرجة ان في محاضرات كده بتدرس جوه الجامعات وحتى في التنمية البشرية عن ادارة الوقت، وان ادارة الوقت يا جماعة ده فن، بيقولوا عليه فن ادارة الوقت، وان الشخص بيحتاج يعرفه ويتعلمه ويتدرب عليه، وبيحتاج كل واحد فينا انه يعرف ازاي ينظم وقته. لكن الحقيقة ان في مجتمعاتنا ديت احنا مش عارفين قوي قيمة الوقت، بالعكس احنا بنتفنن مش في ادارة الوقت، احنا بنتفنن في قتل وتضييع الوقت باي شكل، رغم اننا ممكن قوي نتعلم ازاي نستفيد من وقتنا وبشكل كويس جدا، وده يغير من شكل حياتنا وتكون حياتنا شكلها احسن وتختلف، لكن احنا مش بنعمل كده. ممكن كمان نتعلم حاجات بسيطة جدا نوفر بيها الوقت علشان يكون وقتنا احسن وحياتنا تكون شكلها احسن، لكن ما زلنا بنضيع الوقت، وده بيضيع مننا حاجات كتير.

يعني لو عرفنا ان وقتنا مهم قوي ممكن حاجات كتير قوي اتعودنا نعملها نقرر نبطلها، زي اننا مثلا بنرغي في التليفون او نقعد نعمل شات كتير قوي ومن موضوع لموضوع ممكن ما يكونش ولا موضوع مهم، ونلاقي نفسنا ضيعنا ساعات في كلام ملوش اي لازمه. لا، وممكن كمان من كتر الكلام نوقع نفسنا في مشاكل احنا كنا اساسا في غنى عن كل ده. ولو بنشغل وقتنا في أمور تانية أعتقد مش هنلاقي وقت نضيعه في حاجات تانية ممكن تكون ملهاش لازمة وملهاش أي داعي.

وبالنسبة وإحنا بنتكلم كده عن قيمة الوقت، تعالوا كده شوفوا معانا إحنا في مجتمعاتنا لو عندنا مناسبة فرح، وشوفوا هنضيع وقت قد إيه في ترتيب ليوم الفرح. قبل الفرح بقد إيه بنتكلم عن الفرح ولبس الفرح والتصوير والكروت والمكان والكوشة والكوافير والمعازيم والأكل والشرب. ممكن كل يوم نفس المواضيع دي نتكلم فيها مرة واتنين مع خالته وعمته وتيتا وجده ومع الجيران ومع طوب الأرض. كل يوم بنضيع نضيع الوقت بتاعنا في نفس الكلام، ونقول هنعمل ايه ومش هنعمل ايه، وكل اللي احنا اتكلمنا فيه ممكن نغيره في لحظة وممكن يتعدل 100 مرة لمجرد ان احنا لا مش شايفين الدنيا هتمشي كده صح. مع ان ممكن لو ترتيبات الفرح تكون ابسط وبشوية تنظيم وشوية كل حد ياخد دور ان يعمل حاجة معينة جوه دنيا الفرح دوت، هيكون بيوفر علينا وقت طويل ووقت كتير جدا بيضيع بس عشان عندنا فرح.

الهزار اللي بيكون عمال على بطاله، طبعا انا اكيد ما اقصدش انه نبطل هزار خالص، لكن لما يكون وقت شغل او وقت مذاكره او وقت بنقضي فيه مع بعض وقت مهم، نلاقي نفسنا بقى بنقضي وقت بالهزار والضحك والوقت ده يضيع مننا. يبقى لازم هنا يكون في وقفه، لازم اعرف اني اكون بفصل واحدد. ينفع احدد وقت صغير للهزار بس بعد ما اكون بنجز الحاجات المهمه في حياتي، لكن مش الاقي نفسي طول الوقت لازم اهزر واضحك. لا، لازم اكون بركز في الحاجات المهمه وما اكونش بقضيها طول الوقت هزار وضحك واقعد اقول بقى اللي يحصل اللي يحصل، لانه ده اسمه عدم تقدير لقيمه الوقت اللي هو حياتي اساسا.

فكر معايا كده، لو حد طلب منك تروح معاه مشوار، وده اكيد طبعا عمل كويس جدا وعمل انساني ان احنا نساعد بعض، نروح مع بعض مثلا مشوار معين، او نسند بعض في بعض المواقف اللي لازم فيها نسند بعض. لكن لو الوقت ده مش مناسب ليك وهيعطلك عن شيء مهم جدا في حياتك، يبقى لازم تقول ومن غير خجل: سوري انا مش مناسبني، انا مش نافع اجي معاك الوقت دوت. هو لو مصمم جدا ان ياخدك معاه وانك انت هتفرق معاه في المشوار دوت، ممكن يعمل تغيير للميعاد على حسب ظروفك. اوقات الاحراج من المواقف بيخلينا نضيع وقت طويل، اوقات الاحراج من المواقف بيفقدنا قيمه الوقت، بيفقدنا الانجاز في حاجات مهمه جدا واساسيه جدا في حياتنا، عشان بنحرج ان احنا نقول سوري انا مش نافع اعمل ده.

النوم، النوم شيء مهم جدا لكل واحد فينا وبنحتاج ليه طبعا، كلنا بنحتاج للنوم، لكن زي ما قالوا ان اللي بيزيد عن حد بقى بيتقلب لضده. واعرف ناس كتير جدا وشباب بكامل صحتهم بس بيقضوا نص اليوم نوم، ولو محدش صحاهم ممكن يناموا اكتر من كده، واكيد هم مش مدركين انه بكده نص العمر بتاعهم بيضيع في لا شيء، وان هو بس محتاج ينام حوالي 7 أو 8 ساعات في اليوم، وهو ده الوقت اللي محتاجه علشان يكون بينجز وعلشان يكون عنده طاقة ويكون بيعمل حاجات مهمة يحس بالقيمة اللي هو بيعمله. وبكده تبقى الحياة ليها معنى، مش الحياة تبقى نصها نوم ونصها حياة، لانه انا كده غالبا بقضي نص وقتي موت مش نوم.

في برامج في التلفزيون كده او برامج تانية على اليوتيوب الناس بقيت مدمنيها وبشكل فظيع جدا، وطبعا حافظين مواعيدها لو هي في التلفزيون وممكن توقف حياتها عليها علشان تتابع البرنامج دوت، توقف شغلها، توقف زيارة مهمة، توقف مذاكرة، توقف اي حاجة، توقف شغل في البيت، المهم ان تسيب اي حاجة في ايدها عشان تقعد قدام برنامج معين بيجي او مسلسل معين بيجي في ميعاد معين. ودوت طبعا انا مش عارفه بعد ما بيخلص البرنامج الموسم بتاعه او بيخلص المسلسل بكل حلقاته الشخص اللي عطل حياته دوت اخد ايه منه. انا بحس انه ما اخدش اي حاجه منه غير ان حياته اتاثرت تاثير سلبي وتعطل عن ان يقوم بحاجات كانت مهم جدا ان يقوم بيها.

المواصلات في بلدنا خاصة هنا في مصر وخاصة في القاهرة بناخد وقت طويل جدا من يومنا، وهنا بقى هنقول طب وانا ذنبي ايه يعني؟ يعني ده وضع البلد. صح انا معاك، بس ازاي اقدر اوفر اكتر من مشوار مثلا جنب بعض واكون بعملهم ورا واحدة علشان اكون بوفر في الوقت والطاقة كمان؟ يعني مش لازم ارجع من شغلي وانزل واروح البيت وبعدين ارجع انزل تاني علشان اعمل طلب، لا ممكن اخلص كل الحاجات دي بالمرة وانا راجع، وممكن كمان احاول استفيد من وقت المواصلات اني اكون بقرا او اسمع حاجة مفيدة، او يمكن اكون بعمل تليفونات مهمة مثلا انا محتاجة اعملها ضروري، ويمكن وقتي في البيت ممكن اعمل فيه حاجة مختلفة، فينفع اكون بقضي الوقت في المواصلات بعمل حاجة مفيدة.

الأكل في حياتنا موضوع مهم لأبعد درجة. كل يوم بنفكر هناكل إيه النهاردة، وده ممكن ياخد مننا وقت في التفكير وكمان وقت في التحضير. أوقات نوع واحد بس من الأكل ياخد وقت في تحضيره أطول بكتير من الوقت اللي أنا باكله فيه، ونضيع وقت في الكلام عن الأكل واشترينا إيه من حاجات من السوبر ماركت وهنعمل إزاي الطبخة الفلانية. وطبعا لازم التنوع والإبداع والاختراعات في أنواع الأكل والوصفات المختلفة، فده يعمل فينا إيه؟ إن نقضي نص اليوم بس هنفطر إيه؟ هنتغدى إيه؟ هنتعشى إيه؟ وهنعمل إيه بكرة في الأكل تاني.

النكد والمشاكل طبعا ربنا يبعدها عننا كلنا، لكن الحقيقة انه مفيش حد ما عندوش مشاكل، ودي طبيعة الحياة. لكن ناس تتعامل ببساطة مع المشاكل وحياتها تمشي طبيعي والمشاكل تكون مش بتعطلها، وناس تاني تقف قدام اي مشكلة وتوقف بقى عجلة الحياة فما تروحش الشغل وما تكلمش حد، والنكد يبتدي يزيد ومشاكل ما تتحلش والمشكلة تكبر والوقت يضيع في النكد، ونقعد بقى نحكي لفلان وعلان ومين يتدخل وتزيد الأطراف وما فيش حل. لكن طول الوقت أنا بضيع وقتي في مشكلة ممكن تكون لو خدتها ببساطة أو لو حاولت أفكر فيها بطريقة جدية أو لو حاولت أتعامل معاها من غير كل الحوارات دي يمكن تتحل في وقت أسرع، وأبقى أنا كده بنجز في الوقت.

بيكون مفيش هدف واضح أنا بسعى ليه وبشتغل عليه، بيبقى الوقت كده هيضيع من غير فايدة 100%، ومش هحس ان الوقت بيضيع اصلا. انا مش هحس ان الوقت ضاع او ما ضاعش، بالعكس ممكن احس اني بعمل حاجات كتير قوي وبعمل حاجات مهمه قوي، وفي الاخر مفيش نتيجه كويسه، مفيش حاجه انا شايفها حقيقيه على ارض الواقع. بيبان عليا ان انا مشغول ومشغول جدا ووقتي مليان جدا وحياتي مليانه جدا، لكن من غير ما احقق هدف واضح انا محدده لنفسي. وغالبا في الحالة دي انا بحقق اهداف ناس تانية حواليا، لان انا مشغول، بس مشغول اني اعمل حاجات كتيرة، والحاجات الكتيرة دي بتساعد ناس تاني انها تحقق هدفها، ده شيء كويس، بس المهم ان يكون انت عندك هدف بتسعى ليه ووقتك بيتقضى فيه.

وقتك مهم، وإدراكي لقيمة الوقت بيخليني أرتب أولوياتي في كل حاجة بعملها، وأعرف إمتى أروح المشوار ده، وإمتى أخد أجازة، وإمتى أخرج، وإمتى أغير جو، وإمتى أعمل طلبات معينة، وإمتى أساعد حد، وإمتى أذاكر لو أنا مثلا طالب، وإمتى حد يعني قابلني، أو إمتى أروح لحد، وإمتى مثلا أرتاح، وإمتى أهتم بصحتي. وهيكون لكل شيء في حياتي وقت، ومفيش حاجة هتكون على حساب حاجة تاني. وبعد فترة لما هقيم نفسي هشوف أكتر الحاجات اللي قضيت فيها وقت، وهل هي دي أهم الحاجات، ولا أحتاج أن أنا أعيد التفكير في وقتي وأولوياتي، أو إيه اللي أنا بديه وقت في حياتي.

ربنا سبحانه وتعالى هو العادل وإدى كل واحد مننا نفس عدد الساعات اللي في اليوم بعدل كده. كلنا عندنا 24 ساعة في اليوم، وأكيد عايز مننا كإنسان أني أستفيد من العمر دوت وأستفيد من الساعات دي، وأني أعمل فيها الحاجات المفروض أعملها بطريقة صحيحة، وأن وقتي يتوجه للأمور المهمة اللي المفروض أقضي فيها حياتي، مش أقضي الوقت بالطول والعرض. لكن إزاي أهتم بكل دقيقة في حياتي؟ لأن الوقت دوت عبارة عن أمانة، أنا مفروض أكون أمين عليها. ربنا اداني وقتي دوت وعمري ده أمانة، ولازم أدرب نفسي كويس جدا أني إزاي أحافظ على الأمانة ديت لآخر يوم في عمري، وأني أستفيد من كل حاجة بعملها بطريقة منظمة، وكل حاجة تاخد وقتها الصحيح.

0: برحب بيكو في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، هو فيلم أجنبي وفيلم حقيقي يعني حلو جدا، وفيلم فعلا رائع جدا، من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها في حياتي فعلا. فيلم يعني بيبقى يعني فعلا عظيم، يتقال عليه كلمة عظيم. يعني هو فيلم بيحكي عن قصة ولد، الولد ده مشوه وللأسف اتولد وهو مشوه، واتولد وهو عنده تشوهات كبيرة جدا في كل حاجة في جسمه، لدرجة انه تعمل له كذا عملية علشان خاطر يعرف يتنفس ويعرف يأكل ويعرف يشرب ويعرف يعمل حاجات كتيرة قوي. بعد عمليات كتيرة جدا وبعد ما اتعمل فيه حاجات كتيرة قوي، الولد ده فضل للأسف مشوه بطريقة كبيرة جدا في شكله في جسمه وفي طريقته وفي كل حاجة. فيلم رائع نزل الوقت اللي فات في السينمات، وأشجع أي حد يكون بيتفرج عليه، لأنه فعلا فيلم بيوصل قيم ومعاني كبيرة جدا. ده الفيلم بتاعنا في فيلم وتعليق، نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الفاصل اللي جاي.
1: أنا شفته ده،
2: هو أنا لما أسطر بنت غلبان مش ربنا يحوشهولي ويردهولي فيكم؟

0: عارف يا اخي انت جيت هنا ازاي؟ انت اخرك واحده صحيه بالسيده زينب.
1: على الاقل كنت احس ان انا بني ادم طبيعي بيساعد الناس باي حاجه، مش الظرف سلخانه.
2: ربنا خلاص نصرنا الحمد لله. يحيى العدل، يحيى العدل. تسلم ايدك وعافيتك يا ست الكل يا غاليه.
3: والله انا قلبي حاسس ان النهارده ربنا هيكبر بخاطرك.

0: قلت لمين؟ الشريان اللي بيضخ الدم في قلبك وانت نفسك مش حاسس بيه، العتبة اللي تخطيها بكف أدمها بتزهزه وتتروي بالخير.
1: برحب بيكو في فيلم وتعليق، ولسه مكملين كلامنا على فيلم وندر. فيلم كده رائع، وفيلم فعلا يعني يستحق المشاهدة، وفيلم فعلا من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. فيلم وندر هو إنتاج الولايات المتحدة. الفيلم مدته 115 دقيقة، اتعرض في 15 نوفمبر 2017 اللي فات. والعمل هو دراما اجتماعية. حبت معلومات عن الفيلم ده، هو إخراج ستيفن تشوبسكي، كمان تأليف ستيفن تشوبسكي، ده المخرج والمؤلف. طاقم العمل أو الناس اللي يعني بتمثل في العمل ده، جوليا روبرت اللي هي بتعمل دور مامة الولد ده اللي هو أوجي، أو بيقولوا عليه أوجي يعني، أو أغسطس اللي هو اسمه أوجي الطفل. كمان أوين ويلسون، ده الولد، ده الراجل اللي هو بيعمل باباه أو بيقوم بدور باباه. كمان الولد بقى اللي بيمثل البطل اللي هو الولد المشوه اسمه جاكوب ترامبلي، ده اللي بيمثل أوجي اللي هو الطفل اللي يعني بيدور حواليه الفيلم. الفيلم بيتكلم عن أوجست بولمان أو أوجي، يعني زي ما بيسموه الأطفال. الطفل اتولد بتشوهات خلقية يعني في وجهه، وكمان عمل 27 عملية وعملية تجميل علشان يقدر يتنفس ويقدر يشوف ويقدر يسمع بشكل طبيعي. والولد ده بعد كل العمليات دي اللي عدى بيها برضو كان لسه مشوه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، وفيلم كده رائع من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها في حياتي، وفيلم كده بيتكلم عن حاجات كتيرة قوي، حاجات مهمة جدا، قيم مهمة جدا احنا فعلا نكون بنتعامل بيها، واننا فعلا نكون بنقتنيها في حياتنا. كمان عايزة أكون بقول إنه فعلا فيلم من أهم الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك، إن هي تكون بتديك قيم معينة، بتديك مبادئ معينة في حياتك. عايزة أقول كمان إنه بتدور يعني أحداث الفيلم إنه أول مشهد إنه مامته يعني خلفت كده، الناس كلها فضلت قعدت مستغربة، وكل الدكاترة خدوا الطفل وقعدوا يجروا بيه، اللي هو طب في إيه، طب إيه اللي حصل، طب إيه اللي حصل، حاجة أو بتاع. وطبعا أبو الأم استغربوا جدا، لأنه يعني انه هي حصل حاجة غريبة. كمان يعني بعد كده بيجيبوا انه الطفل ده هم عاملين يقولوا له يعني انت هتروح المدرسة، وانت هتكون يعني بتدخل المدرسة ومش عارف ايه، وهو طول الوقت لا، انا مش عايز اروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون بروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون يعني بقعد في مكان كده فيه الناس كلها او بتاع. هنكمل كلام اكتر عن احداث الفيلم، لكن تعالوا نسمع الاغاني جايه ونرجع مره كمان.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر. فيلم ده من أحلى الأفلام فعلا اللي اتفرجت عليها في حياتي, من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها. فيلم عظيم جدا, فيلم بيتكلم عن قيم رائعة جدا. الفيلم ده كان بيتكلم عن ولد, هو كل الأحداث بتدور إن هو ولد مشوه, ولد يعني في تشوهات كبيرة جدا. وعايزة أقول كمان إنه لفت نظري حاجة كده في الفيلم, إنه طول الوقت الولد ده لابس زي قبعة أو لابس زي كده بتاعة الفضاء أو حاجات زي كده. وكمان طول الوقت لابس القبعة دي لأنه كان مش عايز يواجه الناس, كانش عايز يوري وشه للناس, ما كانش عايز يقول للناس إنه ده وشي أو ده شكلي أو ده دي خلقتي أو ده تشوهي. يعني كانش قادر يفتح نفسه على الناس, كان طبعا حاجة بتضايقه جدا وحاجة كانت بتوجعه جدا. فبالتالي كان على طول بيلبس قبعة الفضاء دي علشان يكون بيدارى وراها ويداري شكله وراها. وكمان كان طول الوقت هو كان نفسه أصلا يبقى يطلع الفضاء, يبقى رائد فضاء, كان بيحب الحاجات دي جدا. فبالتالي كان بيحب حاجات الفضاء, فعلى طول كان بيلبس قبعة الفضاء دي.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، فيلم كده فعلا رائع من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي، وفيلم كده فعلا بيدي رسالة وبيدي قيم حقيقية جدا للناس اللي حوالينا ان احنا نكون بنتفرج عليه، ده حاجة حلوة جدا. فيلم بتدور أحداثه انه ولد مشوه، ووصلنا انه الولد ده كان طول الوقت بيلبس قبعة مثلا معينة، كان جه الوقت ان هو يروح المدرسة وكان مش قادر يكون بيواجه نفسه ولا يواجه أصحابه، كان رافض جدا الفكرة دي، مع انه مامته كانت طول الوقت حاسة انه لأ روح المدرسة اتعامل مع الناس ولازم تكون بتتعامل معاهم والكلام ده كله. كمان يعني الولد ده بعد ما كان يعني راح المدرسة أو كان عايز يروح المدرسة، أول يوم راح كده علشان يكون مع صحاب كده ويقابل المدير ويشوف الدنيا والناس وكده، فكان معاه تلات أولاد، فكان في ولد عمال يتريق عليه وكان الاتنين التانيين لطاف جدا، فكان حتى بعد كده بيسألهم إنه ليه بقيتوا لطاف معايا، هيعرفوا إنه المدير عشان طلب منهم إن هما يبقوا لطاف معاه، فش كده هما كانوا لطاف، مش عشان هم كانوا عايزين يعملوا كده او ما كانواش عايزين يتريقوا عليه او كده، لكن عشان الطلب منهم ان هم يعملوا كده. نكمل الاغاني ونرجع نكمل اكتر في فيلم وتعليق عن فيلم وندر.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيلم بيدور حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل مشوه، والطفل ده كان مفروض يروح المدرسة، ومفروض بقى ان هو يبقى بيتعامل مع الناس اللي حواليه، ومفروض ان هو يكون بيتعامل مع المجتمع اللي حواليه. وراح اول يوم المدرسة، وزي ما كنا بنتكلم انه ناس اتريقت عليه وناس تانية، المدير طلب منهم انه لا ما تتريقوش عليه، فبالتالي ما كانوش بيتريقوا عليه. فكرة انه بعد كده هو راح المدرسة في اول يوم، وكان المفروض انه يعرفوا نفسهم، وكان كده اتسأل سؤال انه لو اخترت انك تكون صريح ولا انك تكون شخص يعني عطوف او يعني لطيف، الفكرة هتكون بتختار ايه. فهو كان بيقول انه لا، اختار ان انا اكون يعني kind، ان انا اكون شخص يعني كويس مع الناس، وان انا اكون شخص مهذب، على اني اكون شخص صريح، وان انا اكون شخص بقول الصراحة بوقاحة، مش بطريقة لطيفة او بطريقة كويسة.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي أثرت فيا واللي اتفرجت عليها في حياتي. يعني فعلا فيلم رائع جدا، وفيلم فعلا يستحق أنه يكون بيتشاف. عايزة أقول أنه الفيلم ده فيلم بكل يعني أمانة، هو فيلم فعلا رائع وأكتر من الرائع كمان. فيلم فعلا بتدور حوالين أحداثه، حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل اتولد مشوه، راح المدرسة، كان بيتعامل مع ناس في الأول، وكان جايبين كده في فيلم أنه هو كان شاطر جدا في العلوم، وكان شاطر جدا في بيحب الحاجات العلوم والفضاء والحاجات دي كلها، فكان فعلا شاطر جدا في الحاجات دي. بيجيبوا انه ولد صاحبه او حد كده صاحبه كان قاعد جنبه، فالولد ده ما كانش عارف يحل حاجة في الامتحان، فهو قرر ان هو يغششه وقال له خد انا بغششك او انا بقول لك الاجابة، وفعلا غششه في الامتحان. ومن ساعتها بقوا صحاب قريبين جدا من بعض، وبقوا يعني قريبين قوي، وبقوا صحاب، وبقوا يتعاملوا مع بعض، او بقوا يحبوا بعض، وبقوا يعني قريبين جدا من بعض. فبالتالي كانوا صحاب قوي، كانوا بقوا صحاب قوي، وبقى يحب يقعد معاه. دايما كان منبوز وكان مرفوض من الناس، لكن هو كان بيحب يقعد معاه لانه بقى صاحبه قوي. هنكمل اكتر ونعرف ايه حكايه صاحبه ده، هيكمل صاحبه ولا لا، لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي، يعني أشجع أي حد يكون بيتكلم فيها أو يكون يعني بيتفرج عليه. عايزة أقول لكم أنه الفيلم ده هو فيلم يعني بيتكلم عن ولد، هو الولد ده اتولد مشوه، والولد ده اتولد وهو عنده تشوهات يعني في شكله. كمان عايزة أقول أنه كنا بنتكلم التراكات اللي فاتت أنه بقى عنده صاحب، والولد ده أخيراً حد صاحبه، أخيراً حد بقى جنبه، حد بيصاحبه، بقى ليه أصدقاء، بقى بيأكل معاه بدل ما هو دايماً قاعد لوحده، دايماً كده منبوز، ودايماً كده مش مع أصحابه، مش مع الناس اللي حواليه. صاحبه ده فضلوا هما الاثنين صحاب قوي قوي قوي قوي، لدرجة ان هما كانوا بيروحوا لبعض ويجوا لبعض والكلام ده كله. لكن في يوم الولد ده اكتشف انه يوم الهالوين وهو لابس ماسك والناس مش شايفاه في الفصل، وكان متغطي كده، فدخل الفصل اصحابه بيتكلموا. الولد اللي هو الشرير بتاع الفصل او اللي هو بتاع المشاغب بقى كان بيتكلم مع الناس اللي حواليه، فكان بيقول انه بيقول له انت ليه صاحبته ومش عارف ايه وكده، قال له علشان انا المدير طلب مني ان انا اكون بصاحبه. طبعا الولد اوجي ده خرج، اللي هو البطل، خرج منهار جدا، وعرف انه صاحبه ده كان بيحبه لاجل بس ان هو المدير طلب منه ان هو ما يكونش لوحده او ان هو يكون معاه. يعني الولد خرج منهار جدا وروح البيت، ما كانش عايز يتكلم مع اي حد، ولحظتها حس بانهيار كبير جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا هو فيلم وندر، وزي ما كنا بنتكلم كده الوقت اللي فات انه الفيلم ده هو من احلى الافلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي، من احلى الافلام فعلا اللي ليها صدى يعني كبير جدا. كنا بنتكلم انه بعد ما الولد ده اللي عنده تشوهات عرف انه صاحبه هو بس يعني معاه ومصاحبه، لانه المدير طلب منه كده، وهو روح منهار جدا وروح مضايق جدا وروح كده، وهو يعني طبعا صاحبي يعني كأنه كده حد خبطه بسكينة يعني زي ما بيقولوا. طبعا الولد انهار وقعد يعيط كتير جدا، كان رافض ان هو يكون بيتكلم مع اي حد، ورافض ان هو يكون بيعبر لاي حد عن اللي جواه، حتى اخته واهله ما كانش عايز يكون بيتكلم معاهم. فطبعا يعني بعد كده قعد بقى في الفصل مش بيتكلم مع الولد ده، ورفض ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض ان هو يكون بيصاحبه، لان هو يعني مش لان هو عرف طبعا حقيقته، وعرف ان هو مش بيحبه وكده. فبالتالي ما كان رافض جدا ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيصاحبه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيقول له اي حاجه. لكن يعني كان الولد ده متضايق جدا ان هو رفض ان هو يكون صاحبه، ورفض ان هو يكمل يكونوا صحاب، الى ان طلعوا رحله مع المدرسه. هنعرف اكتر عن الرحله دي لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم موندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم يعني الوقت اللي فات انه فيلم فعلا رائع, وفيلم بيكلم عن ولد خلق كده بتشوهات, وكان عنده تشوهات في شكله. كان عنده واحد صاحبه, وعرف انه صاحبه ده يعني هو تصاحب عليه بس مجرد انه بيشفق عليه, او يعني المدير طلب منه بتاع المدرسة انه هو يكون بيصاحبه. لكن يعني الولد ده فعلا يعني انهار جدا وتعب. وبعد كده طلعوا رحلة تبع المدرسة, وأوجي ده كان في الغابة كده ماشي لوحده. فبعد كده يعني قعد بقى يعني يكون لوحده. بعدين قال له طلع عليه ولاد كده كبار, وكان عايزين يضربوه, كان عايزين يؤذوه. لكن كان في ولد كده صاحبه ده كان معاه وكده, وقعد يقول له أنا هساعدك وأنا هبقى معاك وأنا عايزة صاحبك تاني. هما طبعا ضربوا الولاد دول لأن هما مع أن هما أصغر, وكان دي حاجة طبعا حسوا بالانتصار جدا. كان معاهم كمان ولد شرير اللي هو الولد أصلا اللي بيكرهه جدا من زمان, وضربوا فعلا ويعني بقى أصحاب بعد كده بعد الموقف ده. وقعد كده فرق معاه قوي, وقعد يقول له انه شكرا انك عملت كده, وقعد يقول له انا عايزة ابقى صاحبك تاني, وانا عايزة ابقى بتصاحب عليك, وعايزة ابقى يعني اسف ان انا كنت كده. والولد ده عرف انه هو سمعه وهو بيقول كده, فقال له انا اسف, وانا يعني نفسي نكمل نكون صحاب. قال له انا كمان عايزة اكمل نكون صحاب. دي طبعا كانت بداية بقى الصداقة الحقيقية في بين أوجي وبين صاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم في أحداثه الوقت اللي فات, وإنه أحداثه كان بتدور حوالين إنه ولد مشوه وصاحب صاحب ولد, والولد ده طلع بصاحبه عشان بس المدير طلب منه كده. وبعدين الولد ده رجع تاني, هما الاتنين صحاب, ويعني رجع تاني هو وصاحبه ده أصحاب تاني. بعد كده الولد ده يعني طبعا بقوا أصحابه كده, وبقوا مع بعض كمان في مشروع العلوم بتاعهم. والمشروع بتاعهم ده خد أحسن جايزة وأحسن مشروع في المدرسة كلها هما الاتنين. وفعلا الولد ده كان شاطر جدا في العلوم رغم تشوهاته, ولكن فعلا كان ولد شاطر جدا جدا جدا في العلوم وفي الساينس وفي الكيمياء والحاجات دي. وعمل مشروع هو وصاحبه كان حلو جدا, وكان اكتر مشروع خد مقابل. وحاجة فرقت معايا قوي في المشهد ده, انه لما جي يختاروا اي حد, فالولد الشرير بتاع الفصل ده قاعد يقول انا عايز صاحب اوجي ده, فهو قال له لا انا هختار اوجي, وكان يعني اختاره هو. ودي حاجة فرقت معايا قوي, انه لا انا هختارك انت, و رغم انه يمكن بقيه الفصل يضحك عليه, يمكن هو طفل وبيفكر انه بقيه الفصل هيضحك عليا ومش عارف ايه, لكن هو فكر انه فعلا عايز يصاحب اوجي ده وعايز يكون معاه. وفعلا احلى مشروع عمله اوجي وصاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم وندر كده من أحلى الأفلام اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك، ويمكن فعلا من أفضل الأفلام. زي ما كنا بنتكلم كده في أحداث الفيلم، وكنا بنتكلم كده عن أوجي، وأنه بعد ما المشروع بتاعه خد أحلى مشروع، بعد كده فعلا الولد ده في حفلة التخرج بتاعة المدرسة، الولد ده خد أحسن وأفضل طفل، الطفل المثالي. وفعلا من أكتر المشاهد اللي أثرت قلبي قوي وهو طالع بيستلم الشهادة، أو طالع بيستلم الجائزة بتاعت أفضل أو أكتر طفل مثالي السنة دي، وقد إيه كان فرحان جدا وفخور بنفسه جدا. كان بيقول كده في الحتة دي وهو طالع على المسرح، إنه بينما كنت متوجها إلى هذا المسرح شعرت وكأنني أطير إليه طافيا، كان قلبي يدق بجنون، لم أدرك بصراحة، لم أتسلم ميدالية، ليس وكأنني نسفت نجم الموت، كل ما فعلت هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الأطفال. يعني حلوة قوي انه هو فعلا كان طالع كان حاسس انه انا عملت الحاجة اللي عملها كل الاطفال، لكن توجهت للمسرح وكأنني اطير اليه طوفيا. الولد ده كان بيقول كده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق وفيلم وندر ومن أحلى الأفلام اللي فعلا ممكن تتفرج عليها في حياتك. يعني فيلم فعلا رائع. بنتكلم كده عن المشهد الأخير في الفيلم والولد طالع أوجي دايت يستلم جايزة أفضل طفل في المدرسة أو الطفل المثالي. كان بيقول كده إنه كل ما فعلته هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الطلاب. بعدها تذكرت النقطة الأهم مجددا، لعل الحقيقة أنني لست عاديا فعلا. ربما لو عرفنا ما يفكر به غيرنا لا يتيقن أنه لا يوجد عادي بيننا، وأننا نستحق جميعا وقف التحية على الأقل مرة واحدة خلال حياتنا. أصدقائي يستحقونها، ومدرسي يستحقها، وأختي تستحقها لموازنتي دوما، وأبي يستحقها لجعلنا نضحك دوما، وأمي أكثر من يستحقها لعدم تخليها عن أي شيء وخصوصا عني. الأمر يشبه آخر قيمة علمنا إياه سيد براون: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الحياة، وإن أردت رؤية معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. يعني مش عندي كلام أعلق عليه إلا فعلا الكلمات دي أثرت قلبي جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم ووندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي ينفع نكون بنتفرج عليها وينفع نكون بنتابعها. فيلم فعلا رائع وفيلم فعلا يستحق المشاهدة. آخر مشهد كده اللي بنتكلم فيه وهو طالع يستلم الجايزة بتاعت إن هو أفضل يعني طفل أو جايزة أفضل طفل، كان بيقول كده إنه يعني ما عليك إلا إن أنت تكون بترفق أو بتعتني بأي حد يكون بيمر بمعركة ما في حياته. كان بيقول كده: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الدنيا، وإذا أردت أن ترى معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. لو فعلا عايز تكون بتشوف معدن أي حد، لازم تكون بتنظر كويس، لازم تكون بتدخل لأعماق أعماق الناس، للحتة اللي محدش دخلها، للحتة اللي يمكن ما يكونش حد فيها ويمكن ما يكونش حد عارف حد فيها، والحتة الخاصة قوي جواك. لكن لازم تمعن النظر، يعني تبص جيدا، مش بس نظرة سريعة، لكن ترفق جدا بكل حد يكون بيخوض معركة. كلنا عندنا معارك شخصية، وكلنا عندنا حتت احنا بنحارب فيها وحتت احنا بنصارع فيها، لكن لازم لازم لازم نكون بنرفق بأي حد، لأنه أي حد عنده معركة ما يمكن انت ما تعرفهاش.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا من أحلى الأفلام ومن أعظم الأفلام اللي يمكن أكون اتفرجت عليها في حياتي. فعلا علمتني أنه قد إيه أحترم الناس اللي حواليا، قد إيه لو حد عنده إعاقة معينة أو عنده حاجة معينة في حياته يمكن تكون نقطة ضعفه أو يمكن يكون مختلف عننا، لكن عيب جدا ان احنا نكون بنتري على بعض. وحلو جدا ان انا اكون بدخل الى عمق الناس، اكون بتعامل مع معادن الشخص مش مع شكله الظاهري او مع رؤيته الظاهرية عاملة ازاي. ففيلم حلو جدا، فيلم فعلا علمني انه ما ينفعش اكون بتري على شكل اي حد، على ظروف اي حد، على حياة اي حد، على طريقة كلام اي حد، على طريقة لبس اي حد، لكن انا بتعامل مع شخص مش بتعامل مع هيئة كاملة. عايز أقول كده في الآخر أنه العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة، بل باستخدام الرشد لتلك القوة. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط. قوة الولد دي لينت قلوب ناس كتيرة جدا. ولد مشوه لكن عنده قوة عظيمة جدا مش ما عند أي حد. العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة أبدا، بل باستخدامك الرشد لتلك القوة، ان انت تستخدم برشد القوة اللي عندك دي. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط.

كلنا بنكون عارفين جدا أهمية الوقت وإن وقتنا مهم جدا ومن زمان قوي، وإحنا عارفين يا جماعة ما تعرفوش يعني إيه قيمة الوقت ولازم نستفيد منه وإزاي نتعلم كمان نستثمر وقتنا ونستثمره في حاجات مهمة بلاش نضيعه، وإن كل دقيقة بتضيع من عمرنا مش بترجع تاني، حافظين كل ده وإن الوقت في حياتنا بيساوي عمرنا. لكن للأسف رغم إننا فاهمين كويس قوي قوي كل الكلام اللي أنا قلته ده، لكن ما زلنا بيضيع مننا وقت بشكل غير عادي ومش بنحس بيه خالص، او ممكن كمان نحس بيه ونقول ايه المشكله، اهي الايام بتمر والسلام. عشان كده احنا عايزين نعرف ازاي وقتنا المهم ده نستفيد منه كويس.

كل واحد فينا بيبص للوقت بشكل مختلف وعنده اهتمامات اللي بتكون أولوية بالنسبة لي وبيقضي فيها وقته، ولأن اهتماماتنا مش زي بعض فطريقة حياتنا واستخدام أوقاتنا بيبقى طبعا مش زي بعض. يعني واحد يحس أنه استثمر وقته كويس جدا مثلا لما يقعد قدام البحر بالساعات علشان يصطاد شوية سمك، وممكن واحد تاني يقول عليه أنه إيه ده تضيع وقتك كده، إيه يا عم ما تروح تشتري سمك وخلاص. وكأننا بنحكم على بعض حسب نظرتنا وحسب اهتماماتنا. إحنا دايما بنبقى كأننا مش بنحاول نشوف القصة بنظرة صاحبها، لكن بنشوفها بحسب نظرتنا إحنا وحكمنا إحنا للأمور.

يعني ايه تستفيد بوقتك؟ يمكن موضوع كبير لدرجة ان في محاضرات كده بتدرس جوه الجامعات وحتى في التنمية البشرية عن ادارة الوقت، وان ادارة الوقت يا جماعة ده فن، بيقولوا عليه فن ادارة الوقت، وان الشخص بيحتاج يعرفه ويتعلمه ويتدرب عليه، وبيحتاج كل واحد فينا انه يعرف ازاي ينظم وقته. لكن الحقيقة ان في مجتمعاتنا ديت احنا مش عارفين قوي قيمة الوقت، بالعكس احنا بنتفنن مش في ادارة الوقت، احنا بنتفنن في قتل وتضييع الوقت باي شكل، رغم اننا ممكن قوي نتعلم ازاي نستفيد من وقتنا وبشكل كويس جدا، وده يغير من شكل حياتنا وتكون حياتنا شكلها احسن وتختلف، لكن احنا مش بنعمل كده. ممكن كمان نتعلم حاجات بسيطة جدا نوفر بيها الوقت علشان يكون وقتنا احسن وحياتنا تكون شكلها احسن، لكن ما زلنا بنضيع الوقت، وده بيضيع مننا حاجات كتير.

يعني لو عرفنا ان وقتنا مهم قوي ممكن حاجات كتير قوي اتعودنا نعملها نقرر نبطلها، زي اننا مثلا بنرغي في التليفون او نقعد نعمل شات كتير قوي ومن موضوع لموضوع ممكن ما يكونش ولا موضوع مهم، ونلاقي نفسنا ضيعنا ساعات في كلام ملوش اي لازمه. لا، وممكن كمان من كتر الكلام نوقع نفسنا في مشاكل احنا كنا اساسا في غنى عن كل ده. ولو بنشغل وقتنا في أمور تانية أعتقد مش هنلاقي وقت نضيعه في حاجات تانية ممكن تكون ملهاش لازمة وملهاش أي داعي.

وبالنسبة وإحنا بنتكلم كده عن قيمة الوقت، تعالوا كده شوفوا معانا إحنا في مجتمعاتنا لو عندنا مناسبة فرح، وشوفوا هنضيع وقت قد إيه في ترتيب ليوم الفرح. قبل الفرح بقد إيه بنتكلم عن الفرح ولبس الفرح والتصوير والكروت والمكان والكوشة والكوافير والمعازيم والأكل والشرب. ممكن كل يوم نفس المواضيع دي نتكلم فيها مرة واتنين مع خالته وعمته وتيتا وجده ومع الجيران ومع طوب الأرض. كل يوم بنضيع نضيع الوقت بتاعنا في نفس الكلام، ونقول هنعمل ايه ومش هنعمل ايه، وكل اللي احنا اتكلمنا فيه ممكن نغيره في لحظة وممكن يتعدل 100 مرة لمجرد ان احنا لا مش شايفين الدنيا هتمشي كده صح. مع ان ممكن لو ترتيبات الفرح تكون ابسط وشوية تنظيم وشوية كل حد ياخد دور ان يعمل حاجة معينة جوه دنيا الفرح دوت، هيكون بيوفر علينا وقت طويل ووقت كتير جدا بيضيع بس عشان عندنا فرح.

الهزار اللي بيكون عمال على بطاله، طبعا انا اكيد مقصودش انه نبطل هزار خالص، لكن لما يكون وقت شغل او وقت مذاكره او وقت بنقضي فيه مع بعض وقت مهم، نلاقي نفسنا بقى بنقضي وقت بالهزار والضحك، والوقت ده يضيع مننا. يبقى لازم هنا يكون في وقفه، لازم اعرف اني اكون بفصل واحدد. ينفع احدد وقت صغير للهزار بس بعد ما اكون بنجز الحاجات المهمه في حياتي، لكن مش الاقي نفسي طول الوقت لازم اهزر واضحك. لا، لازم اكون بركز في الحاجات المهمه، وما اكونش بقضيها طول الوقت هزار وضحك واقعد اقول بقى اللي يحصل اللي يحصل، لانه ده اسمه عدم تقدير لقيمه الوقت اللي هو حياتي اساسا.

فكر معايا كده، لو حد طلب منك تروح معاه مشوار، وده اكيد طبعا عمل كويس جدا وعمل انساني ان احنا نساعد بعض، نروح مع بعض مثلا مشوار معين، او نسند بعض في بعض المواقف اللي لازم فيها نسند بعض. لكن لو الوقت ده مش مناسب ليك وهيعطلك عن شيء مهم جدا في حياتك، يبقى لازم تقول ومن غير خجل: سوري انا مش مناسبني، انا مش نافع اجي معاك الوقت دوت. هو لو مصمم جدا ان ياخدك معاه وانك انت هتفرق معاه في المشوار دوت، ممكن يعمل تغيير للميعاد على حسب ظروفك. اوقات الاحراج من المواقف بيخلينا نضيع وقت طويل، اوقات الاحراج من المواقف بيفقدنا قيمه الوقت، بيفقدنا الانجاز في حاجات مهمه جدا واساسيه جدا في حياتنا، عشان بنحرج ان احنا نقول سوري انا مش نافع اعمل ده.

0: شكرا يا جماعه فركش.
1: يلا صفوة خلاص كده.
2: النوم شيء مهم جدا لكل واحد فينا، وبنحتاج ليه طبعا، كلنا بنحتاج للنوم. لكن زي ما قالوا ان اللي بيزيد عن حد بقى بيتقلب لضده. واعرف ناس كتير جدا وشباب بكامل صحتهم بس بيقضوا نص اليوم نوم، ولو ما حدش صحاهم ممكن يناموا اكتر من كده. واكيد هم مش مدركين انه بكده نص العمر بتاعهم بيضيع في لا شيء، وان هو بس محتاج ينام حوالي 7 أو 8 ساعات في اليوم، وهو ده الوقت اللي محتاجه علشان يكون بينجز وعلشان يكون عنده طاقة ويكون بيعمل حاجات مهمة يحس بالقيمة اللي هو بيعمله. وبكده تبقى الحياة ليها معنى، مش الحياة تبقى نصها نوم ونصها حياة، لانه انا كده غالبا بقصدي نص وقتي موت مش نوم.

في برامج في التلفزيون كده او برامج تانية على اليوتيوب الناس بقيت مدمنيها وبشكل فظيع جدا، وطبعا حافظين مواعيدها لو هي في التلفزيون وممكن توقف حياتها عليها علشان تتابع البرنامج دوت، توقف شغلها، توقف زيارة مهمة، توقف مذاكرة، توقف اي حاجة، توقف شغل في البيت، المهم ان تسيب اي حاجة في ايدها عشان تقعد قدام برنامج معين بيجي او مسلسل معين بيجي في ميعاد معين. ودوت طبعا انا مش عارفه بعد ما بيخلص البرنامج الموسم بتاعه او بيخلص المسلسل بكل حلقاته الشخص اللي عطل حياته دوت اخد ايه منه. انا بحس انه ما اخدش اي حاجه منه غير ان حياته اتاثرت تاثير سلبي وتعطل عن ان يقوم بحاجات كانت مهم جدا ان يقوم بيها.

المواصلات في بلدنا خاصة هنا في مصر وخاصة في القاهرة بناخد وقت طويل جدا من يومنا، وهنا بقى هنقول طب وانا ذنبي ايه يعني؟ يعني ده وضع البلد. صح انا معاك، بس ازاي اقدر اوفر اكتر من مشوار مثلا جنب بعض واكون بعملهم ورا واحدة علشان اكون بوفر في الوقت والطاقة كمان؟ يعني مش لازم ارجع من شغلي وانزل واروح البيت وبعدين ارجع انزل تاني علشان اعمل طلب، لا ممكن اخلص كل الحاجات دي بالمرة وانا راجع، وممكن كمان احاول استفيد من وقت المواصلات اني اكون بقرا او اسمع حاجة مفيدة، او يمكن اكون بعمل تليفونات مهمة مثلا انا محتاجة اعملها ضروري، ويمكن وقتي في البيت ممكن اعمل فيه حاجة مختلفة فينفع اكون بقضي الوقت في المواصلات بعمل حاجة مفيدة.

الأكل في حياتنا موضوع مهم لأبعد درجة. كل يوم بنفكر هناكل إيه النهاردة، وده ممكن ياخد مننا وقت في التفكير وكمان وقت في التحضير. أوقات نوع واحد بس من الأكل ياخد وقت في تحضيره أطول بكتير من الوقت اللي أنا باكله فيه، ونضيع وقت في الكلام عن الأكل واشترينا إيه من حاجات من السوبر ماركت وهنعمل إزاي الطبخة الفلانية. وطبعا لازم التنوع والإبداع والاختراعات في أنواع الأكل والوصفات المختلفة، فده يعمل فينا إيه؟ إن نقضي نص اليوم بس هنفطر إيه؟ هنتغدى إيه؟ هنتعشى إيه؟ وهنعمل إيه بكرة في الأكل تاني.

النكد والمشاكل طبعا ربنا يبعدها عننا كلنا، لكن الحقيقة انه مفيش حد ما عندوش مشاكل، ودي طبيعة الحياة. لكن الناس تتعامل ببساطة مع المشاكل وحياتها تمشي طبيعي والمشاكل تكون مش بتعطلها، وناس تاني تقف قدام اي مشكلة وتوقف بقى عجلة الحياة فما تروحش الشغل وما تكلمش حد، والنكد يبتدي يزيد ومشاكل ما تتحلش والمشكلة تكبر والوقت يضيع في النكد، ونقعد بقى نحكي لفلان وعلان ومين يتدخل وتزيد الأطراف وما فيش حل. لكن طول الوقت أنا بضيع وقتي في مشكلة ممكن تكون لو خدتها ببساطة أو لو حاولت أفكر فيها بطريقة جدية أو لو حاولت أتعامل معاها من غير كل الحوارات دي يمكن تتحل في وقت أسرع، وأبقى أنا كده بنجز في الوقت.

لما بيكون مفيش هدف واضح أنا بسعى ليه وبشتغل عليه، بيبقى الوقت كده هيضيع من غير فايدة 100%، ومش هحس إن الوقت بيضيع أصلاً. أنا مش هحس إن الوقت ضاع أو ما ضاعش، بالعكس ممكن أحس إني بعمل حاجات كتير قوي وبعمل حاجات مهمة قوي، وفي الآخر مفيش نتيجة كويسة، مفيش حاجة أنا شايفها حقيقية على أرض الواقع. بيبان عليا إن أنا مشغول ومشغول جداً ووقتي مليان جداً وحياتي مليانة جداً، لكن من غير ما أحقق هدف واضح أنا محدده لنفسي. وغالبا في الحالة دي أنا بحقق أهداف ناس تانية حواليا، لأن أنا مشغول، بس مشغول أني أعمل حاجات كتيرة، والحاجات الكتيرة ديت بتساعد ناس تاني أنها تحقق هدفها. ده شيء كويس، بس المهم أن يكون أنت عندك هدف بتسعى ليه ووقتك بيتقضى فيه.

وقتك مهم، وإدراكي لقيمة الوقت بيخليني أرتب أولوياتي في كل حاجة بعملها، وأعرف إمتى أروح المشوار ده، وإمتى أخد أجازة، وإمتى أخرج، وإمتى أغير جو، وإمتى أعمل طلبات معينة، وإمتى أساعد حد، وإمتى أذاكر لو أنا مثلا طالب، وإمتى حد يعني قابلني، أو إمتى أروح لحد، وإمتى مثلا أرتاح، وإمتى أهتم بصحتي. وهيكون لكل شيء في حياتي وقت، ومفيش حاجة هتكون على حساب حاجة تاني. وبعد فترة لما هقيم نفسي هشوف أكتر الحاجات اللي قضيت فيها وقت، وهل هي دي أهم الحاجات، ولا أحتاج أن أنا أعيد التفكير في وقتي وأولوياتي، أو إيه اللي أنا بديله وقت في حياتي.

ربنا سبحانه وتعالى هو العادل وإدى كل واحد مننا نفس عدد الساعات اللي في اليوم بعدل كده. كلنا عندنا 24 ساعة في اليوم، وأكيد عايز مننا كإنسان أني أستفيد من العمر دوت وأستفيد من الساعات دي، وأني أعمل فيها الحاجات المفروض أعملها بطريقة صحيحة، وأن وقتي يتوجه للأمور المهمة اللي المفروض أقضي فيها حياتي، مش أقضي الوقت بالطول والعرض. لكن إزاي أهتم بكل دقيقة في حياتي؟ لأن الوقت دوت عبارة عن أمانة، أنا مفروض أكون أمين عليها. ربنا اداني وقتي دوت وعمري ده أمانة، ولازم أدرب نفسي كويس جدا أني إزاي أحافظ على الأمانة ديت لآخر يوم في عمري، وأني أستفيد من كل حاجة بعملها بطريقة منظمة، وكل حاجة تاخد وقتها الصحيح.

برحب بيكو في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، هو فيلم أجنبي وفيلم حقيقي يعني حلو جدا، وفيلم فعلا رائع جدا، من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها في حياتي فعلا. فيلم يعني بيبقى يعني فعلا عظيم، يتقال عليه كلمة عظيم. يعني هو فيلم بيحكي عن قصة ولد، الولد ده مشوه وللأسف اتولد وهو مشوه، واتولد وهو عنده تشوهات كبيرة جدا في كل حاجة في جسمه، لدرجة انه تعمل له كذا عملية علشان خاطر يعرف يتنفس ويعرف يأكل ويعرف يشرب ويعرف يعمل حاجات كتيرة قوي. بعد عمليات كتيرة جدا وبعد ما اتعمل فيه حاجات كتيرة قوي، الولد ده فضل للأسف مشوه بطريقة كبيرة جدا في شكله، في جسمه وفي طريقته وفي كل حاجة. فيلم رائع نزل الوقت اللي فات في السينمات، وأشجع أي حد يكون بيتفرج عليه، لأنه فعلا فيلم بيوصل قيم ومعاني كبيرة جدا. ده الفيلم بتاعنا في فيلم وتعليق، نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الفاصل اللي جاي.

برحب بيكو في فيلم وتعليق، ولسه مكملين كلامنا على فيلم وندر. فيلم كده رائع، وفيلم فعلا يعني يستحق المشاهدة، وفيلم فعلا من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. فيلم وندر هو إنتاج الولايات المتحدة. الفيلم مدته 115 دقيقة، اتعرض في 15 نوفمبر 2017 اللي فات. والعمل هو دراما اجتماعية. حبت معلومات عن الفيلم ده، هو إخراج ستيفن تشوبسكي، كمان تأليف ستيفن تشوبسكي، ده المخرج والمؤلف. طاقم العمل أو الناس اللي يعني بتمثل في العمل ده، جوليا روبرت اللي هي بتعمل دور مامة الولد ده اللي هو أوجي، أو بيقولوا عليه أوجي يعني، أو أغسطس اللي هو اسمه أوجي الطفل. كمان أوين ويلسون ده الولد، ده الراجل اللي هو بيعمل بابا أو بيقوم بدور بابا. كمان الولد بقى اللي بيمثل البطل اللي هو الولد المشوه اسمه جاكوب ترامبلي، ده اللي بيمثل أوجي اللي هو الطفل اللي يعني بيدور حواليه الفيلم. الفيلم بيتكلم عن أوجست بولمان أو أوجي، يعني زي ما بيسموه الأطفال. الطفل اتولد بتشوهات خلقية يعني في وجهه، وكمان عمل 27 عملية وعملية تجميل علشان يقدر يتنفس ويقدر يشوف ويقدر يسمع بشكل طبيعي. والولد ده بعد كل العمليات دي اللي عدى بيها برضو كان لسه مشوه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، وفيلم كده رائع من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها في حياتي. وفيلم كده بيتكلم عن حاجات كتيرة قوي، حاجات مهمة جدا، قيم مهمة جدا احنا فعلا نكون بنتعامل بيها، واننا فعلا نكون بنقتنيها في حياتنا. كمان عايزة اكون بقول انه فعلا فيلم من اهم الافلام اللي ممكن تشوفها في حياتك، ان هي تكون بتديك قيم معينة، بتديك مبادئ معينة في حياتك. عايزة اقول كمان انه بتدور يعني احداث الفيلم، انه اول مشهد انه مامته يعني خلفت كده، الناس كلها فضلت قعدت مستغربة، وكل الدكاترة خدوا الطفل وقعدوا يجروا بيه، اللي هو طب في ايه، طب ايه اللي حصل، طب ايه اللي حصل حاجة او بتاع. وطبعا الاب والام استغربوا جدا، لانه يعني انه هي حصل حاجة غريبة. كمان يعني بعد كده بيجيبوا انه الطفل ده هم عاملين يقولوا له يعني انت هتروح المدرسة، وانت هتكون يعني بتدخل المدرسة ومش عارف ايه، وهو طول الوقت لا، انا مش عايز اروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون بروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون يعني بقعد في مكان كده فيه الناس كلها او بتاع. نكمل كلام اكتر عن احداث الفيلم، لكن تعالوا نسمع الاغاني جايه ونرجع مره كمان.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر. فيلم ده من أحلى الأفلام فعلا اللي اتفرجت عليها في حياتي, من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها. فيلم عظيم جدا, وفيلم بيتكلم عن قيم رائعة جدا. الفيلم ده كان بيتكلم عن ولد, هو كل الأحداث بتدور إن هو ولد مشوه, ولد يعني في تشوهات كبيرة جدا. وعايزة أقول كمان إنه لفت نظري حاجة كده في الفيلم, إنه طول الوقت الولد ده لابس زي قبعة, أو لابس زي كده بتاعت الفضاء أو حاجات زي كده. وكمان طول الوقت لابس القبعة دي لأنه كان مش عايز يواجه الناس, كانش عايز يوري وشه للناس, ما كانش عايز يقول للناس إنه ده وشي أو ده شكلي أو دي خلقتي أو ده تشوهي. يعني كانش قادر يفتح نفسه على الناس, كان طبعا حاجة بتضايقه جدا وحاجة كانت بتوجعه جدا. فبالتالي كان على طول بيلبس قبعة الفضاء دي علشان يكون بيدارى وراها ويداري شكله وراها. وكمان كان طول الوقت هو كان نفسه أصلا يبقى يطلع الفضاء, يبقى رائد فضاء, وكان بيحب الحاجات دي جدا. فبالتالي كان بيحب حاجات الفضاء, فعلى طول كان بيلبس قبعة الفضاء دي.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم كده فعلا رائع, من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. وفيلم كده فعلا بيدي رسالة وبيدي قيم حقيقية جدا للناس اللي حوالينا, أن احنا نكون بنتفرج عليه, ده حاجة حلوة جدا. فيلم بتدور أحداثه أنه ولد مشوه, ووصلنا أنه الولد ده كان طول الوقت بيلبس قبعة مثلا معينة, كان جه الوقت ان هو يروح المدرسة وكان مش قادر يكون بيواجه نفسه ولا يواجه أصحابه, كان رافض جدا الفكرة دي, مع انه مامته كانت طول الوقت حاسة انه لأ روح المدرسة تتعامل مع الناس ولازم تكون بتتعامل معاهم والكلام ده كله. كمان يعني الولد ده بعد ما كان يعني راح المدرسة أو كان عايز يروح المدرسة, أول يوم راح كده علشان يكون مع صحاب كده ويقابل المدير ويشوف الدنيا والناس وكده. فكان معاه ثلاث أولاد, فكان في ولد عمال يتريق عليه وكان الاثنين التانيين لطاف جدا, فكان حتى بعد كده بيسألهم إنه ليه بقيتوا لطاف معايا, هيعرفوا إنه المدير عشان طلب منهم إن هما يبقوا لطاف معاه, عشان كده هما كانوا لطاف, مش عشان هم كانوا عايزين يعملوا كده او ما كانواش عايزين يتريقوا عليه او كده, لكن عشان الطلب منهم ان هم يعملوا كده. نكمل الاغاني ونرجع نكمل اكتر في فيلم وتعليق عن فيلم وندر.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيلم بيدور حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل مشوه، والطفل ده كان مفروض يروح المدرسة، ومفروض بقى ان هو يبقى بيتعامل مع الناس اللي حواليه، ومفروض ان هو يكون بيتعامل مع المجتمع اللي حواليه. وراح اول يوم المدرسة، وزي ما كنا بنتكلم انه ناس اتريقت عليه، وناس تانية المدير طلب منهم انه لا ما تتريقوش عليه، فبالتالي ما كانوش بيتريقوا عليه. فكرة انه بعد كده هو راح المدرسة في اول يوم، وكان المفروض انه يعرفوا نفسهم، وكان كده اتسأل سؤال انه لو اخترت انك تكون صريح ولا انك تكون شخص يعني عطوف او يعني لطيف، الفكرة هتكون بتختار ايه؟ فهو كان بيقول انه لا، اختار ان انا اكون يعني kind، ان انا اكون شخص يعني كويس مع الناس، وان انا اكون شخص مهذب، على اني اكون شخص صريح، وان انا اكون شخص بقول الصراحة بوقاحة، مش بطريقة لطيفة او بطريقة كويسة.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي أثرت فيا واللي اتفرجت عليها في حياتي. يعني فعلا فيلم رائع جدا، وفيلم فعلا يستحق أنه يكون بيتشاف. عايزة أقول أنه الفيلم ده فيلم بكل يعني أمانة، هو فيلم فعلا رائع وأكتر من الرائع كمان. فيلم فعلا بتدور حوالين أحداثه، حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل اتولد مشوه، راح المدرسة، كان بيتعامل مع ناس في الأول، وكان جايبين كده في فيلم أنه هو كان شاطر جدا في العلوم، وكان شاطر جدا في بيحب الحاجات العلوم والفضاء والحاجات دي كلها، فكان فعلا شاطر جدا في الحاجات دي. بيجيبوا انه ولد صاحبه او حد كده صاحبه كان قاعد جنبه، فالولد ده ما كانش عارف يحل حاجة في الامتحان، فهو قرر انه هو يغششه وقال له خد انا بغششك او انا بقول لك الاجابة، وفعلا غششه في الامتحان. ومن ساعتها بقوا صحاب قريبين جدا من بعض، وبقوا يعني قريبين قوي، وبقوا صحاب، وبقوا يتعاملوا مع بعض، او بقوا يحبوا بعض، وبقوا يعني قريبين جدا من بعض. فبالتالي كانوا صحاب قوي، كانوا بقوا صحاب قوي، وبقى يحب يقعد معاه. دايما كان منبوز وكان مرفوض من الناس، لكن هو كان بيحب يقعد معاه لانه بقى صاحبه قوي. هنكمل اكتر ونعرف ايه حكايه صاحبه ده، هيكمل صاحبه ولا لا، لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي. يعني أشجع أي حد يكون بيتكلم فيها أو يكون يعني بيتفرج عليه. عايزة أقول لكم أنه الفيلم ده هو فيلم يعني بيتكلم عن ولد، هو الولد ده اتولد مشوه، والولد ده اتولد وهو عنده تشوهات يعني في شكله. كمان عايزة أقول أنه كنا بنتكلم التراكات اللي فاتت أنه هو بقى عنده صاحب، والولد ده أخيرا حد صاحبه، أخيرا حد بقى جنبه، حد بيصاحبه، بقى ليه أصدقاء، بقى بيأكل معاه بدل ما هو دايما قاعد لوحده، دايما كده منبوز، ودايما كده مش مع أصحابه، مش مع الناس اللي حواليه. صاحبه ده فضلوا هما الاتنين صحاب قوي قوي قوي قوي، لدرجة ان هما كانوا بيروحوا لبعض ويجوا لبعض والكلام ده كله. لكن في يوم الولد ده اكتشف انه يوم الهالوين وهو لابس ماسك والناس مش شايفاه في الفصل، وكان متغطي كده. فدخل الفصل اصحابه بيتكلموا، الولد اللي هو الشرير بتاع الفصل او اللي هو بتاع المشاغب بقى كان بيتكلم مع الناس اللي حواليه، فكان بيقول انه بيقول له انت ليه صاحبته ومش عارف ايه وكده. قال له علشان انا المدير طلب مني ان انا اكون بصاحبه. طبعا الولد اوجي ده خرج، اللي هو البطل، خرج منهار جدا، وعرف انه صاحبه ده كان بيحبه لاجل بس ان هو المدير طلب منه ان هو ما يكونش لوحده او ان هو يكون معاه. يعني الولد خرج منهار جدا وروح البيت، ما كانش عايز يتكلم مع اي حد، ولحظتها حس بانهيار كبير جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا هو فيلم وندر، وزي ما كنا بنتكلم كده الوقت اللي فات انه الفيلم ده هو من احلى الافلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي، من احلى الافلام فعلا اللي ليها صدى يعني كبير جدا. كنا بنتكلم انه بعد ما الولد ده اللي عنده تشوهات عرف انه صاحبه هو بس يعني معاه ومصاحبه، لانه المدير طلب منه كده، وهو روح منهار جدا وروح مضايق جدا وروح كده، وهو يعني طبعا صاحبي يعني كأنه كده حد خبطه بسكينة يعني زي ما بيقولوا. طبعا الولد انهار وقعد يعيط كتير جدا، كان رافض ان هو يكون بيتكلم مع اي حد، ورافض ان هو يكون بيعبر لاي حد عن اللي جواه، حتى اخته واهله ما كانش عايز يكون بيتكلم معاهم. ف طبعا يعني بعد كده قعد بقى في الفصل مش بيتكلم مع الولد ده، ورفض ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض ان هو يكون بيصاحبه، لان هو يعني مش لان هو عرف طبعا حقيقته، وعرف ان هو مش بيحبه وكده. فبالتالي ما كان رافض جدا ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيصاحبه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيقول له اي حاجه. لكن يعني كان الولد ده متضايق جدا ان هو رفض ان هو يكون صاحبه، ورفض ان هو يكمل يكونوا صحاب، الى ان طلعوا رحله مع المدرسه. هنعرف اكتر عن الرحله دي لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم موندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم يعني الوقت اللي فات انه فيلم فعلا رائع, وفيلم بيكلم عن ولد خلق كده بتشوهات, وكان عنده تشوهات في شكله. كان عنده واحد صاحبه, وعرف انه صاحبه ده يعني هو تصاحب عليه بس مجرد انه بيشفق عليه, او يعني المدير طلب منه بتاع المدرسة انه هو يكون بيصاحبه. لكن يعني الولد ده فعلا يعني انهار جدا وتعب. وبعد كده طلعوا رحلة تبع المدرسة, وأوجي ده كان في الغابة كده ماشي لوحده. فبعد كده يعني قعد بقى يعني يكون لوحده. بعدين قال له طلع عليه ولاد كده كبار, وكانوا عايزين يضربوه, كانوا عايزين يؤذوه. لكن كان في ولد كده صاحبه ده كان معاه وكده, وقعد يقول له أنا هساعدك وأنا هبقى معاك وأنا عايزة صاحبك تاني. هما طبعا ضربوا الولاد دول لأن هما مع أن هما أصغر, وكان دي حاجة طبعا حسوا بالانتصار جدا. كان معاهم كمان ولد شرير اللي هو الولد أصلا اللي بيكرهه جدا من زمان, وضربوا فعلا ويعني بقوا صحاب بعد كده بعد الموقف ده. وقعد كده فرق معاه قوي, وقعد يقول له انه شكرا انك عملت كده, وقعد يقول له انا عايزه ابقى صاحبك تاني, وانا عايزه ابقى بتصاحب عليك, وعايزه ابقى يعني اسف ان انا كنت كده. والولد ده عرف ان هو سمعه وهو بيقول كده, فقال له انا اسف, وانا يعني نفسي نكمل نكون صحاب. قال له انا كمان عايزه اكمل نكون صحاب. دي طبعا كانت بدايه بقى الصداقه الحقيقيه في بين أوجي وبين صاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم في أحداثه الوقت اللي فات، وإنه أحداثه كان بتدور حوالين إنه ولد مشوه وصاحب صاحب ولد، والولد ده طلع بصاحبه عشان بس المدير طلب منه كده، وبعدين الولد ده رجع تاني هما الاتنين صحاب، ويعني رجع تاني هو وصاحبه ده أصحاب تاني. بعد كده الولد ده يعني طبعا بقوا أصحابه كده، وبقوا مع بعض كمان في مشروع العلوم بتاعهم. والمشروع بتاعهم ده خد أحسن جايزة وأحسن مشروع في المدرسة كلها هما الاتنين. وفعلا الولد ده كان شاطر جدا في العلوم رغم تشوهاته، ولكن فعلا كان ولد شاطر جدا جدا جدا في العلوم وفي الساينس وفي الكيمياء والحاجات دي. وعمل مشروع هو وصاحبه كان حلو جدا، وكان اكتر مشروع خد مقابل. وحاجة فرقت معايا قوي في المشهد ده انه لما جي يختاروا اي حد، فالولد الشرير بتاع الفصل ده قاعد يقول انا عايز صاحب اوجي ده، فهو قال له لا انا هختار اوجي، وكان يعني اختاره هو. ودي حاجة فرقت معايا قوي انه لا انا هختارك انت، رغم انه يمكن بقية الفصل يضحك عليه، يمكن هو طفل وبيفكر انه بقية الفصل هيضحك عليا ومش عارف ايه، لكن هو فكر انه فعلا عايز صاحب اوجي ده وعايز يكون معاه. وفعلا احلى مشروع عمله اوجي وصاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم وندر كده من أحلى الأفلام اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك, ويمكن فعلا من أفضل الأفلام. زي ما كنا بنتكلم كده في أحداث الفيلم, وكنا بنتكلم كده عن أوجي, وأنه بعد ما المشروع بتاعه خد أحلى مشروع, بعد كده فعلا الولد ده في حفلة التخرج بتاعة المدرسة, الولد ده خد أحسن وأفضل طفل, الطفل المثالي, وفعلا من أكتر المشاهد اللي أثرت قلبي قوي, وهو طالع بيستلم الشهادة أو طالع بيستلم الجايزة بتاعة أفضل أو أكتر طفل مثالي السنة دي, وقد إيه كان فرحان جدا وفخور بنفسه جدا. كان بيقول كده في الحتة دي وهو طالع على المسرح, انه بينما كنت متوجها الى هذا المسرح شعرت وكأنني اطير اليه طافيا, كان قلبي يدق بجنون, لم ادرك بصراحة, لم اتسلم ميدالية, ليس وكأنني نسفت نجم الموت, كل ما فعلت هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الاطفال. يعني حلو قوي انه هو فعلا كان طالع كان حاسس انه انا عملت الحاجة اللي عملها كل الاطفال, لكن توجهت للمسرح وكأنني اطير اليه طوفيا. الولد ده كان بيقول كده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق وفيلم وندر ومن أحلى الأفلام اللي فعلا ممكن تتفرج عليها في حياتك. يعني فيلم فعلا رائع. بنتكلم كده عن المشهد الأخير في الفيلم والولد طالع أوجي دايت يستلم جايزة أفضل طفل في المدرسة أو الطفل المثالي. كان بيقول كده إنه كل ما فعلته هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الطلاب. بعدها تذكرت النقطة الأهم مجددا، لعل الحقيقة أنني لست عاديا فعلا. ربما لو عرفنا ما يفكر به غيرنا ليتيقنا أنه لا يوجد عادي بيننا، وأننا نستحق جميعا وقف التحية على الأقل مرة واحدة خلال حياتنا. أصدقائي يستحقونها، ومدرسي يستحقها، وأختي تستحقها لموازنتي دوما، وأبي يستحقها لجعلنا نضحك دوما، وأمي أكثر من يستحقها لعدم تخليها عن أي شيء وخصوصا عني. الأمر يشبه آخر قيمة علمنا إياه سيد براون: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الحياة، وإن أردت رؤية معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. يعني مش عندي كلام أعلق عليه إلا فعلا الكلمات دي أثرت قلبي جداً.

0: مين مننا مش بيحتاج للنصيحة؟
1: كلنا بنحتاج نسمع النصيحة، وخاصة لو من أهل الخبرة.
2: ده حقيقي، الشخص اللي بيحس إنه خلاص مش محتاج نصيحة بيبقى مش قابل للتعليم.
0: النصيحة نور للطريق، وطول الحياة نحتاج إرشاد ونحتاج للنصيحة.
1: قدم لينا كتير من الناس اللي سبقونا نصايح، لكن مش كل شخص ينفع ناخد منه النصيحة، لكن لما يكون واحد زي غاندي يبقى ينفع نسمع للنصايح منه.

0: هو مين غاندي؟ هو سياسي وزعيم شخص روحي من الهند،
1: عاش أثناء حركة الاستقلال بتاعت الهند، وكان كمان ضمن منظمة بتقاوم الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل.
2: والمنظمة دي كان ليها دور مهم في دعم حركات الحقوق المدنية للوصول للحرية في جميع أنحاء العالم.
0: غاندي معروف في جميع أنحاء العالم، وأطلق عليه في الهند أبو الأمة، وفي عيد ميلاده في 2 أكتوبر عطلة رسمية، وعالميا هو اليوم الدولي للا عنف.

0: قال غاندي: اللي يخليك سعيد في الحياة هو إنك تكون مفيد للآخرين،
1: وده لأنه ربنا خلقنا سند لبعض ودعم لبعض.
2: خلقنا كل حد فينا بيعمل عمل مختلف في الحياة، والعمل ده بيعود بالنفع علينا وبيعود بالنفع على الآخرين وعلى المجتمع كمان اللي بنعيش فيه.
0: السعادة الحقيقية إني أشوف اللي بعمله شيء مفيد والناس مستفيدة منه، مش بس مفيد ليا أنا لوحدي.
1: لما أعمل حاجة للآخر هي دي السعادة.

0: قال غاندي أخطر إنسان في الحياة هو الشخص الكذاب.
1: وطبعا في فرق بين إنسان كذاب وإنسان بيكذب.
2: فعلا يا لولا الفرق كبير، كلنا ممكن نغلط مرة أو مرات قليلة ونكذب ونكون مش مرتاحين بعدها وحاسين إنه لا إحنا عملنا في حاجة غلط عملناها.
0: لكن الشخص كده الكذاب ده طول الوقت كلامه كله كذب كذب في كذب، مش ممكن كده تقدر تصدقه في مرة.
1: وللأسف مرة ورا مرة لما بيتكشف كذبه بتتكسر الثقة في كلامه، وطبعا بيخسر كتير من العلاقات بسبب إنه كذاب.

0: قال غاندي أجمل هدية في الحياة هي التسامح.
1: كلنا بنحب الهدايا وبيبقى شيء جميل كده لما بنقدم لبعض هدايا بمناسبة أو من غير مناسبة،
2: بس بقى لما يكون التسامح هو الهدية اللي بنقدمها لشخص غلط فيا وغلط في حقي يبقى ده أفضل وأحلى هدية.
0: ورغم كده إنها هدية معنوية لكن تأثيرها أعمق وأعمق من أي هدية تانية،
1: لأن بالتسامح بنفتح صفحة جديدة وبالتسامح بنعلن كده محبة عملية بعضنا البعض.
2: بالتسامح بالتصالح مع نفسي دي أول حاجة، لأن التسامح بيكون من جوه قلبي،

0: قال غاندي كمان أفضل ملجأ في الحياة هو الله سبحانه وتعالى.
1: معك حق يا سما، بنتخبط كتير جدا في الحياة وبنحتار مين ينفع يكون لينا ملجأ وقت كده ما نكون حيرانين أو مش عارفين احنا رايحين فين، أو وقت ضعفنا أو وقت كمان لما بنغلط.
2: كتير من الناس اللي ممكن بننتظر منهم إن هم يكونوا حماية لينا وملجأ لينا ممكن للأسف يغزلونا،
0: وممكن في موقف الاحتياج يتخلوا عننا ويكونوا مشغولين بحياتهم واهتماماتهم.
1: لكن ربنا سبحانه وتعالى ثابت ومش بيتغير، ومش ممكن يتغير إنه يكون لينا الملجأ، بس ندعي له ونقترب إليه.

0: I'm serious.
1: قال غاندي أهم أشخاص ليك في الحياة هم الأهل.
2: صح صح يا غاندي، جدا أنا معاك. مهما كانت شكل العلاقات بين الناس ممكن تكون بتتغير، لكن أعتقد في ناس هتبقى طول الوقت قريبة.
3: صح معاكي حق يا سما، ناس كده بتقرب وناس كمان بتبعد، وناس بيربطنا بيهم موقف كده لما بيخلص خلاص مش بنشوفهم تاني.
1: ناس معاك النهاردة لكن بكرة مش معاك، رغم انهم ممكن يكونوا قريبين وممكن تكون بتشوفهم كل يوم، لكن اهتمامهم ومشاركتهم للحياة معاك ما بقاش موجود.
2: وعلشان كده أهلك مهما بعدت المسافات ومهما حصل حاجات، بتفضل صلة الرحم والدم هي الأقوى.

0: غاندي قال حاجة جميلة جدا، أنه أجمل شيء في الحياة هي المحبة،
1: وده لأن الله محبة وسبحانه مصدر المحبة.
2: بالمحبة بنقبل بعض وبنحتمل بعض وبنسامح بعض.
0: بالمحبة بنفهم بعض ونعتذر لبعض ونساعد كمان بعض.
1: بالمحبة بشوف نفسي فيك وبتكون أنت مرايتي وبتكون بتحب ليا أنا كمان الخير.
2: بالمحبة بنعدي الصعوبات وبنعدي تحديات الحياة.
0: المحبة بتخليني أصبر ومش بقف كده ليك على كل غلطة أو على الواحدة. المحبة الحقيقية هي أجمل شيء زي ما قال غاندي.

0: قال غاندي إن أهم تسلية في الحياة هي العمل.
1: في الوقت الحالي التسلية بقى إن إحنا بنخرج أو نلعب أو يجي وقت كده ونقول عايزين نضيع الوقت في أي حاجة،
2: أو ممكن التسلية فيسبوك ونضيع فيه الوقت من غير فايدة،
0: أو بلاي ستيشن، وفي الآخر بنستفيد إيه؟ ولا حاجة فعلا، ولا حاجة.
1: لكن غاندي بيقول إن التسلية الأهم في الحياة هي العمل،
2: والعمل لو عملناه كده بحب زي الحاجة زي الحاجات التانية اللي بنعملها أكيد هيبقى الشيء مفيد، وهيكون كده مش هنكون كده مضغوطين فيه أو هنكون مضغوطين بسببه، لكن هنكون بنعمله بحب.

0: قال غاندي أكبر سر في الحياة هو الموت.
1: ومين مننا مش بيقف قدام حالات الموت وهو مستغرب وعنده كمية تساؤلات ملهاش إجابة؟
2: لما الموت ما يكونش ليه وقت محدد مثلا،
0: لما الموت يكون ملهوش سن معين، أطفال أو شباب أو كبار،
1: لما كمان الموت ما يكونش ليه أسباب، ممكن بسبب مرض أو ممكن من غير أي سبب أصلا.
2: الموت حقيقة مؤكدة بنشوفها كل يوم، ومع ذلك فهو سر لا يتحكم فيه إلا الله سبحانه وتعالى.
3: تهو في العنوان.

والصبر علم ناسنا تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة في وردنا البلدي، يا أحلى صحبة في وردنا البلدي.
1: قال غاندي إن أسمى المشاعر في الحياة السلام الداخلي.
2: ياه، فعلا الإحساس بالسلام النابع من القلب لا يقدر بمال الدنيا.
3: شعوب ودول ومعاهدات كتيرة جدا ومؤتمرات باسم السلام، ومحدش بيوصل فعلا للسلام.
1: إحساس الإنسان بالسلام مش مجرد كلام ولا شعارات مرفوعة، لكن مش هيعيش الإنسان في سلام إلا لو كان في علاقة عميقة مصدر السلام فيها هو الله سبحانه وتعالى.

0: قال غاندي أفضل معلمين في الحياة هم الأطفال.
1: الأطفال ببساطة قلوبهم مفيش في نقائها ومفيش في نقاء أفكارهم كده.
2: الأطفال بتلقائيتهم ومحبتهم الصدقة.
0: بنشوف الأطفال ممكن يعملوا تصرفات نقف قدامها وإحنا متعجبين.
1: ينفع نتأمل كده في تصرفات الأطفال وكمان نتعلم منها.
2: إزاي ممكن يكون طفل في قمة زعله وفجأة ينسى ويضحك؟
0: وممكن كمان نلاقي طفل بيفرح ويبسط بأبسط الحاجات ويكون راضي.
1: وحاجات كتيرة قوي بنتعلمها فعلا من الأطفال، محتاجين نبص عليهم ونشوفهم، بنشوف قلوبهم ونتعلم منهم.

0: قال غاندي أجمل يوم في الحياة هو اليوم.
1: استمتع كده بيومك النهاردة واعرف إنه لما يخلص مش هيرجع تاني.
2: بلاش تعيش يومك وانت طول الوقت نادم على الماضي وبتتحسر عليه وقاعد تبكي على اللي راح وتقول لو كنت عملت كذا وكذا.
0: الحقيقة الماضي مش هيرجع، خليك في النهاردة.
1: وبلاش تعيش كده النهاردة وانت منتظر بكرة وقاعد كده بتتمنى تعمل حاجة معينة، بس بكرة خليه لبكرة وعيش النهارده.

0: قال غاندي إن أكبر عقبة في الحياة الخوف، ومعاه حق حقيقة، لأنه الخوف ممكن يعطلنا عن إننا نقوم بأعمال مهمة بس بسبب إننا خايفين.
1: الخوف من الفشل عقبة قدام النجاح،
0: والخوف من الناس بيفقدنا علاقات ويخلينا نشعر بالوحدة.
2: كمان الخوف من المغامرة ممكن يخليني ما أقدرش أدخل في حاجات جديدة وأتعلم حاجات جديدة.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك. سعيد جدا أكون معاكم النهاردة وبنكمل الكتاب الجميل اللي ابتديناه اللي بيتكلم عن الذكاء العاطفي لدانيال جولمان. هفكركم بسرعة بمحتويات الكتاب. احنا قلنا انه في مقدمة كنا أخذناها، وبعدين قلنا ان الجزء الأول اتكلمنا عن العقل العاطفي، ايه المراد بالمشاعر، وبعدين اتكلمنا عن ازاي يحصل سطو عاطفي في حياتي، يعني العواطف تتحكم في حياتي، وبعدين قلنا الجزء الثاني طبيعة الذكاء العاطفي، وكلمنا فيه في الفصل الثالث لما يقدم الذكي على حماقة. الفصل الرابع كلمنا عن معرفة النفس. الفصل الخامس كلمنا عن عبيد العاطفة. والفصل السادس كلمنا عن الطاقة المهيمنة. والمرة دي هنتكلم على الفصل السابع أو جذور التعاطف، وهنشرح يعني إيه الكلمة دي جذور التعاطف.

كنا قبل كده اتكلمنا عن قصة شخص اسمه جاري، وده جراح عبقري في شغله لكن بيعاني من حاجة بنسميها تبلد المشاعر، درجة اللي فيها خطيبته إيلين اتضايقت منه جدا وفسخت الخطوبة لأنه ما كانش عنده أي إحساس بمشاعرها. لما كانت تشعر بالإحباط أو المضايقة ما كانش عنده أي قدرة أنه يتعاطف معاه. وقلنا أن التعاطف بيقوم على الإدراك أو الوعي الذاتي، يعني ببساطة كل ما ندرك أكتر مشاعرنا وعواطفنا كل ما نبقى أكتر مهارة في قراءة مشاعر الآخرين. فالشخص اللي ما عندوش تفاعل أو ما عندوش تعاطف مع الناس اللي حواليه أو ما يحسش بألمهم هو شخص ما عندوش إدراك لمشاعره هو الشخصية. فالشخص المتبلد بيكون غافل عن مشاعره فيجد انه محتار عن مشاكلهم، فالعجز في استيعاب مشاعر الاخرين هو اخفاق كامل وفقر كامل في الذكاء العاطفي وفشل مأساوي في التكوين البشري نفسه.

القدرة دي، القدرة على معرفة وتبين مشاعر الآخرين بتتجلى في أشكال كتير قوي من مختلف نواحي الحياة، زي المبيعات، زي الإدارة، العلاقات العاطفية، العلاقات الأبوية، مجال العمل السياسي. حاجة مؤثرة جدا. وافتقاد التعاطف يعد مؤشر قوي على يعني ضعف أو قصور جدا في الذكاء العاطفي. وحد اسمه روثنيل صاغ اختبار للتعاطف أطلق عليه كلمة بونز، ازاي تبقى حساس عاطفيا للناس اللي حواليك. جرب الاختبار ده على ناس كتير قوي، وأثبت انه المرأة بشكل عام بتتفوق على الرجل في هذا النوع من التعاطف. كمان حاجة تانية، عمل اختبار بونز للأطفال اللي يساعدهم ازاي يقدروا يكشفوا عن مدى قدرتهم على التعاطف. فتعاطف حاجة مهمة جدا جدا في الحياة.

تحت عنوان كيف يكشف التعاطف عن نفسه في اللحظة اللي رأى فيها سامح اللي عنده 9 شهور طفل آخر بيبكي. عينيه غرقت بالدموع وابتدى يتأثر جدا و يعني زي حضن أمه كده وهو بيعيط، وكمان ده مثال تاني. محسن عنده 15 شهر راح لغرفته يجيب الدبة المفضلة عشان يواسي صديقه رامي اللي انخرط في البكاء، ولما واصل رامي بكاؤه محسن ذهب لإحضار الغطاء المفضل بتاعه. كل التصرفات البسيطة دي تنم عن التعاطف والاهتمام، والحاجات دي بتبتدي من مراحل مبكرة جدا في الطفولة. فمن اليوم الأول يتولد فيه الطفل بيشعر بمضايقة لما يسمع بكاء طفل آخر، ده نوع من التعاطف.

قد وجد خبراء علم النفس ان الطفل الصغير يشعر بالتعاطف مع آلام الغير حتى قبل ان يدرك تمام الادراك انه ليه وجود منفصل على الاخرين. فمن اول شهور قليلة بيستجيب الطفل رضيع لآلام من حوله وكأنها آلامه، فهو يبكي لما يشوف طفل اخر بيبكي. لكن اول ما يوصل لسنة بيبتدي الطفل يدرك ان المشكلة مش مشكلته، لكن دي مشكلة شخص اخر. لكن رغم كده يبقى في حالة اضطراب وبيفكر ايه اللي ممكن يعمله. في بحث اجراه مارتن هوفمان في جامعة نيويورك، وجد ان طفل عمره سنة واحدة ذهب لاحضار والدته عشان تهدئ من روع صديقه اللي كان بيبكي. فجاب والدته عشان تريح صاحبه، متجاهل والدة الطفل نفسه اللي كانت بتجلس في نفس الغرفة. فكأنه وهو عنده سنة واحدة عنده تعاطف للطفل زميله اللي بيبكي وحاسس بيه.

وعشان كده المحاكاة الحركية زي ما بيطلق عليها في اللغة العربية هي أساس الشق الفني لكلمة تعاطف. في سنة 1920 في عالم نفسي أمريكي اسمه تشينر ابتدى يفكر في المعنى ده، وهو معنى مختلف شوية عن أصل الكلمة. أصل الكلمة اليونانية جاية إمبيثيا أو الشعور بالشيء، يعني أشعر بالحاجة اللي حواليا. وفي علم الجمال كان أصحاب النظرية دي بيتكلموا عن القدرة على تصور التجربة الشخصية الخاصة بالغير، يعني حد بيمر بتجربة بألم معين وأنا أعيش التجربة دي. لكن شينر بنى نظريته على أن التعاطف ينبع من إحدى صور المحاكاة البدنية أو المادية للألم الغير، مما يولد لدى الشخص نفس المشاعر اللي بيشعر بيها الشخص صاحب التجربة، وهي دي فكرة المحاكاة. لكن خلونا ندي مثال عملي عشان الكلام يبقى مفهوم أكتر.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا أمي، كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إنه أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بجتهد جدا أن أعمل كده. بس في وقت بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء، تقريبا جو هاري تقريبا، بيقول انه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الاربع اجزاء دي. ففي جزء انه الناس عارفاه وانت مش عارفه، وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي، مش بس انا شايفه نفسي ازاي. يعني انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لان الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
0: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فاصل ونرجع تقولي لي السؤال.
1: اوكي.

ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيه المرايه، لكن حابين ناخد تعليقاتكم على اغنيه اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فتره. كانت اغنيه اشجع واحده، وكنا حاطين جزء من الاغنيه وسالنا سؤال: تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده: يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت، وكان تاثيره في الصغر اقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا، وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان اسماء بيومي قالت لنا كده: الكلام السلبي بيأثر في الشخصيه الضعيفه. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو انا مش قوي اخده واتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني اصلا قاله. كمان هبه قالت لنا كده: انا عندي مقوله في عقلي بحب استخدمها بهيك مواقف، هي اردنيه: بحس حالي قويه فيها لانها بتضحكني وبتحسسني انه الموضوع مش لازم يكبر لانه هو اصغر اصلا صغير. المقوله بتقول: يلي اخد صوره سلبيه عني، اذا ممكن اخدها واحطها لك اياها في برواز بتصير احلى. يعني كانه بتقول لهم كده: يعني لو انت واخد صوره عني سلبيه هات انا احطها لك في برواز كده عشان تبقى احلى بكتير. وبتقول: ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش اساءه لاي طرف. حقيقي فعلا يا هبة أنا لازم أتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا، علشان كمان ما حسش أنا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا ليكم، هنستنى تعليقاتكم كل مرة، يعني بنحب نسمع تعليقاتكم، أنتم مفيدين جدا لينا، وبنحب كمان نعرف أراءكم وحياتكم عاملة إزاي معانا، ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيا. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لإيمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيك سوري على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبة مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كلية لان دي حاجة بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفة مع نفسي انه رأي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد رأي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد رأي.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي كنت بفكر في حاجة كده إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن يكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتت اللي نقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي إن أنا وأنا بعرف أنا مين كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش إن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر إن أنا أتعامل معاهم في الشغل، في الدراسة، في الحياة عامة، حتى لو في العيلة. كان حلو قوي إن يبقى عندي واحد واثنين وتلاتة أعرف إن هم رأيهم فعلا صح وهم بيحبوني جدا جدا جدا فعايزين لي الصح دايما. فأبدأ إن أنا أختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي، لكن لو الناس الغلط في حياتي أحاول إن أنا أحط لهم بس حدود، مش لازم أبعد كل الناس عني، لكن أحط حدود لحياتي واللي أنا كمان عايزة أوصله علشان الناس بس ما تأثرش فيا أو ما تكونش الناس هي اللي يعني زي الإضاءة اللي دايما عاملة في عيني. علشان الإضاءة لما بتولع كده في عينك أنت، هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفة. فلازم تختاري الناس الصح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايز اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايز اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه وأنا... كنت متوقع اسال الاجابه دي منك يا دينا.
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ اه خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحال حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية. وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة، عارفة اللي مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي اقرب ناس ليا مش حواليا، لانه الناس هي او حبايبي اللي جنبي هو اللي انا بتسند عليهم. فدي حاجه صعبه قوي قوي ومشاعر مرعبه. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبه منك ومني وقريبه من كل اللي بيسمعونا، لكن انا لازم برضو حتى لو حصل ده اكون مكرر جوه نفسي ان حياتي ما توقفش. متهيالي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هيجي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني، وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المراية. يا دينا قولي لي خطوات معينة اعرف فيها نفسي اكتر. قولي لي اعمل ايه عشان اعرف نفسي اكتر.
1: بصي هو انا حاسه ان انا بجاوب اسئله اكبر مني الصراحه يعني، بس هحاول ان انا احاول يعني. ممكن اعمل ايه عشان اعرف نفسي؟ ممكن اسال الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده، ده خطوه من خطوات ان انا ابقى بسال الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر، يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجبن على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي.
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص، ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا، يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا، فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها، مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا، انا شايفاني كذا، اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين، انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هاديه مثلا، وايمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هاديه، وعملت اختبارات وقالوا لي ان انت شخصيه هاديه، فانا ايه اتاكدت ان الصفه دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركه كتير. فالفكره انه كمان نقطه يعني انا عارفه انه انا طولت، بس نقطه اخيره انه اشوف اسال ربنا سبحانه وتعالى انا مين.
0: يعني هما كانوا اربع نقط مهمين جدا يا دينا، شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايزة أسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات. انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني، في كاني في جانب معرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل، انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة يعني. خليني أقول ده مش دعوة المأساوية، بس هي تتكسر في وقت.
0: كلام مهم جدا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: رجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزة أسألهولك. المشاعر المتضاربة محيرة لكن مهمة، ايه تعليقك في الكلمة دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربة؟
0: في الأغنية بيقول في الآخر كده، في آخر الأغنية بيقول ايه، أنا مش عارف أنا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارف، خايف ولا ولا حاسس بأمان
1: مطمن.
0: ف ايه هي دي المشاعر المتضاربة؟
1: صعبة. عايزة أقولك إنه دي من أصعب الأوقات اللي بعدي بيها أو أي حد بيعدي بيها. إن أنا مش عارفة مثلا هل أنا بحب إيمي ولا بكرهها، هو أنا حاسة بإيه، هو أنا عندي شغف ولا لأ، عايزة أشتغل ولا مش عايزة أشتغل، عايزة أدرس ولا مش عايزة أدرس، كل حاجة وعكسها. دي صعبة جدا ومحيرة جدا زي ما أنت كنت بتقولي. بس أعمل إيه فيها أو أعديها إزاي؟ أنا بحس إنه في الوقت ده أنا صعب جدا إن أنا أخد قرار. لو أنا في حاجة في حياتي محتاجة قرار وقت المشاعر المتضاربة دي، ما أخدش قرار. أنا بشوف إنه لأ، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينة. بصي، في الأغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاتنين بتغلب يعني. فلما تغلب حاجة أبقى خلاص استقريت إنه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فأوكي دي بقى اللي أنا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. أنا مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك. يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة, لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي, فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك ياريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمة جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكو لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك. سعيد جدا أكون معاكم النهاردة وبنكمل الكتاب الجميل اللي ابتديناه اللي بيتكلم عن الذكاء العاطفي لدانيال جولمان. هفكركم بسرعة بمحتويات الكتاب. احنا قلنا انه في مقدمة كنا أخذناها، وبعدين قلنا ان الجزء الأول اتكلمنا عن العقل العاطفي، ايه المراد بالمشاعر، وبعدين اتكلمنا عن ازاي يحصل سطو عاطفي في حياتي، يعني العواطف تتحكم في حياتي، وبعدين قلنا الجزء الثاني طبيعة الذكاء العاطفي، وكلمنا فيه في الفصل الثالث لما يقدم الذكي على حماقة، الفصل الرابع كلمنا عن معرفة النفس، الفصل الخامس كلمنا عن عبيد العاطفة، والفصل السادس كلمنا عن الطاقة المهيمنة. والمرة دي هنتكلم على الفصل السابع أو جذور التعاطف، وهنشرح يعني إيه الكلمة دي جذور التعاطف.

كنا قبل كده اتكلمنا عن قصة شخص اسمه جاري، وده جراح عبقري في شغله لكن بيعاني من حاجة بنسميها تبلد المشاعر، درجة اللي فيها خطيبته إيلين اتضايقت منه جدا وفسخت الخطوبة لأنه ما كانش عنده أي إحساس بمشاعرها. لما كانت تشعر بالإحباط أو المضايقة ما كانش عنده أي قدرة أنه يتعاطف معاه. وقلنا أن التعاطف بيقوم على الإدراك أو الوعي الذاتي، يعني ببساطة كل ما ندرك أكتر مشاعرنا وعواطفنا كل ما نبقى أكتر مهارة في قراءة مشاعر الآخرين. فالشخص اللي ما عندوش تفاعل أو ما عندوش تعاطف مع الناس اللي حواليه أو ما يحسش بألمهم هو شخص ما عندوش إدراك لمشاعره هو الشخصية. فالشخص المتبلد بيكون غافل عن مشاعره فيجد انه محتار عن مشاكلهم، فالعجز في استيعاب مشاعر الاخرين هو اخفاق كامل وفقر كامل في الذكاء العاطفي وفشل مأساوي في التكوين البشري نفسه.

القدرة دي، القدرة على معرفة وتبين مشاعر الآخرين، بتتجلى في أشكال كتير قوي من مختلف نواحي الحياة، زي المبيعات، زي الإدارة، العلاقات العاطفية، العلاقات الأبوية، مجال العمل السياسي. حاجة مؤثرة جدا. وافتقاد التعاطف يعد مؤشر قوي على يعني ضعف أو قصور جدا في الذكاء العاطفي. وحد اسمه روثنيل صاغ اختبار للتعاطف، أطلق عليه كلمة بونز، ازاي تبقى حساس عاطفيا للناس اللي حواليك. جرب الاختبار ده على ناس كتير قوي، وأثبت انه المرأة بشكل عام بتتفوق على الرجل في هذا النوع من التعاطف. كمان حاجة تانية، عمل اختبار بونز للأطفال اللي يساعدهم ازاي يقدروا يكشفوا عن مدى قدرتهم على التعاطف. فتعاطف حاجة مهمة جدا جدا في الحياة.

تحت عنوان كيف يكشف التعاطف عن نفسه في اللحظة اللي رأى فيها سامح اللي عنده 9 شهور طفل آخر بيبكي. عينيه غرقت بالدموع وابتدى يتأثر جدا و يعني زي حضن أمه كده وهو بيعيط، وكمان ده مثال تاني. محسن عنده 15 شهر راح لغرفته يجيب الدبة المفضلة عشان يواسي صديقه رامي اللي انخرط في البكاء، ولما واصل رامي بكاؤه محسن ذهب لإحضار الغطاء المفضل بتاعه. كل التصرفات البسيطة دي تنم عن التعاطف والاهتمام، والحاجات دي بتبتدي من مراحل مبكرة جدا في الطفولة. فمن اليوم الأول يتولد فيه الطفل بيشعر بمضايقة لما يسمع بكاء طفل آخر، ده نوع من التعاطف.

قد وجد خبراء علم النفس أن الطفل الصغير يشعر بالتعاطف مع آلام الغير حتى قبل أن يدرك تمام الإدراك أنه ليه وجود منفصل على الآخرين. فمن أول شهور قليلة بيستجيب الطفل رضيع لآلام من حوله وكأنها آلامه، فهو يبكي لما يشوف طفل آخر بيبكي. لكن أول ما يوصل لسنة بيبتدي الطفل يدرك أن المشكلة مش مشكلته، لكن دي مشكلة شخص آخر. لكن رغم كده يبقى في حالة اضطراب وبيفكر إيه اللي ممكن يعمله. في بحث أجراه مارتن هوفمان في جامعة نيويورك، وجد أن طفل عمره سنة واحدة ذهب لإحضار والدته عشان تهدئ من روع صديقه اللي كان بيبكي، فجاب والدته عشان تريح صاحبه، متجاهل والدة الطفل نفسه اللي كانت بتجلس في نفس الغرفة. فكأنه وهو عنده سنة واحدة عنده تعاطف للطفل زميله اللي بيبكي وحاسس بيه.

وعشان كده المحاكاة الحركية زي ما بيطلق عليها في اللغة العربية هي أساس الشق الفني لكلمة تعاطف. في سنة 1920 في عالم نفسي أمريكي اسمه تشينر ابتدى يفكر في المعنى ده، وهو معنى مختلف شوية عن أصل الكلمة. أصل الكلمة اليونانية جاية امبيثيا او الشعور بالشيء، يعني اشعر بالحاجه اللي حواليا. وفي علم الجمال كان اصحاب النظريه دي بيتكلموا عن القدره على تصور التجربه الشخصيه الخاصه بالغير، يعني حد بيمر بتجربه بألم معين وانا اعيش التجربه دي. لكن شينر بنى نظريته على ان التعاطف ينبع من احدى صور المحاكاه البدنيه او الماديه للألم الغير، مما يولد لدى الشخص نفس المشاعر اللي بيشعر بيها الشخص صاحب التجربة، وهي دي فكرة المحاكاة. لكن خلونا ندي مثال عملي عشان الكلام يبقى مفهوم أكتر.

سمعت ميادة صوت بكاء طفل جيران. اقتربت ميادة من الطفل وحاولت ان تقدم له بعض الحلوى، وابتدت تئن معاه، حاولت تطبطب على راسه لكن قفلت منها. هدي الطفل شوية، لكن هي لسه حاسة بالقلق والمضايقة، وابتدت تواصل إحضار اللعب بتاعتها وتربط على راسه وكتفه. عند هذا الحد من النمو يظهر نوع من الاختلاف بين الأطفال بعضهم عن بعض حسب حسيتهم واستجابتهم لمشاعر الضيق العاطفي لدى الغير. يبدو زي الطفلة اللي احنا اتكلمنا عنها دي، عندها حساسية شديدة واهتمام، لكن أطفال تاني ما بيتصرفوش كده. وأظهرت كمية كبيرة من الدراسات أنه مستوى الاختلاف أو التعاطف يرجع إلى النمط التربوي للطفل. فقالوا أن الأطفال اللي أكثر استشعاراً لمشاعر الغير هم اللي تربوا على مراقبة أثر سوء تصرفهم على الغير، يعني اتربوا بطريقة بيتابعوا فيها التصرفات بتاعتهم ومدى تأثيرها على الناس اللي حواليهم.

تحت عنوان الطفل جيد التكيف. كانت سارة في 25 من عمرها لما أنجبت توأم مارك وفريد. شعرت سارة إن مارك كان شبيه بيها وفريد كان شبيه بأبيه، والتصور ده جواها غرس أول اختلاف بسيط في تعاملتها مع كلا الطفلين. فلما وصل الطفلين للشهر الثالث، كانت سارة دايما دايما تسعى لتعليم فريد من خلال النظر، كانت تبص له، ولما كان يشيح بوجهه عنها كانت تصر على التواصل البصري معه تاني. لكن فريد بناء على كده كان بيضيء وجهه عنها مع إبداء مزيد من التعاطف لما كانت بتصرف النظر عنه. كان فريد ينظر إليها مجددا لتبدأ دائرة النظر لغاية ما فريد يبكي في النهاية. يعني هي كانت بتتابع فريد بشكل منتظم في تواصل بصري، لكن مع مارك كانت سارة ما بتفرضش عليه التواصل البصري، وكانت تفعل مع فريد، بل ان مارك كان يقدر يقطع التواصل البصري وقت ما كان عايز.

خلينا نقول معنى أقوى أو يعني نزود أكتر، غياب التناغم لفترة طويلة ممتدة بين الأهل والطفل هيكون ليه أثر عاطفي سلبي على الطفل. فلما يعجز الأهل بشكل دائم عن إظهار التعاطف مع مجموعة ما من العواطف لدى الطفل مثل السعادة، الحزن، الحاجة، الاحتواء، يبدأ الطفل في تجنب التعبير عن نفسه، ربما يكف عن استشعار تلك المشاعر ذاتها. بهذه الطريقة بتبتدي مجموعة كاملة من المشاعر والعواطف تنسحب من علاقاته الحميمة، خاصة إنه الأهل أقرب ناس لي يعمدوا على إنه يكبتوا هذه المشاعر في مرحلة الطفولة، فيبتدي الطفل ينسحب. ودي حاجة في منتهى الخطورة.

تحت عنوان ثمن انعدام التناغم. يرى ستيرن أنه من خلال التناغم المتكرر بيشرع الطفل في تنمية شعور وحس قدرة الغير على مشاركته لمشاعره، والإحساس ده يبتدي يبقى واضح قوي في سن 8 شهور لما يبتدي يدرك الطفل أنه منفصل عن الآخرين، ويواصل الطفل تشكله من خلال العلاقات الحميمة في حياته. لما يكون الآباء غير متكيفين مع الابن، يعني مش بيتفاعلوا مع مشاعره أو اللي بيحصل عنده، العواقب بتكون وخيمة. في أحد الدراسات طلب ستيرن من أم أنها تبالغ أو تقلل من استجابتها لطفلها بدل من التماشي معاه بشكل متناغم، فجاء رد فعل الأبناء المباشر يكشف عن شعور بالحزن وخيبة الأمل للأطفال.

في الدراسة اللي عملها ستيرن، أحد الأمهات كانت بتقلل دايما من استجابتها لمستوى نشاط ابنها، يعني مش بتتفاعل بإيجابية مع الحاجة اللي بيعملها، وده أدى لتعلم ابنها في النهاية أن يكون سلبي. الطفل اللي يعامل بهذه الطريقة سوف يدرك في النهاية أنه عندما يكون سعيدا يعجز عن إثارة نفس مستوى الشعور بالسعادة جواه لدى والدته تحس بيه، أو نفس الشعور بالإثارة، مما يجعله في النهاية يؤثر تجنب المحاولة بالمرة، يحاولش تاني. بيقول ستيرن أنه مع ذلك هناك أمل في الإصلاح. إن علاقتك على مدى حياتك سواء على الأصدقاء أو الأقارب من خلال التحليل النفسي هتعيد تشكيل نموذجك للعلاقات الإنسانية. إن عملية الإصلاح دائمة ومستمرة بطول الحياة. لهذا ترى العديد من نظريات التحليل النفسي أن العلاقة بين المحلل والمريض تكون بمثابة علاج تصويبي وتجربة إصلاحية للتناغم والتكيف. فالمحاكاة بعض المصطلح اللي بيستخدمه بعض المفكرين النفسيين، هو يعني تعبير المحلل النفسي للمريض عن تفهمه لحالته النفسية الداخلية تماما، مثلما تتناغم الأم مع ابنها، هي بيعوضه عن فقده للتعاطف بتاع الأم بأنه هو كمحلل يتعاطف معه.

الحقيقة في نقطة خطيرة شوية في الموضوع دوت. اكتشفوا إن ثمن افتقاد الطفل للتناغم العاطفي لفترة ممتدة يكون باهظ جدا. في أحد الدراسات اللي أجريت على أكثر المجرمين وحشية واقتراف للحوادث الأكثر بشاعة عنف، إن من بين السمات المشتركة في المجرمين دول إنه في حياتهم المبكرة اللي تميز، يعني الحاجات السمات المميزة اللي تميزه عن غيره من المجرمين، إنه في فترة مبكرة من حياته اتنقل من دار إيواء إلى أخرى، يعني معاش مع بابا وماما، أو تربيته في دار أيتام، وهو ما يوحي بتعرض الطفل للإهمال العاطفي، مكانش حد مهتم بيه، مع افتقاد للتناغم العاطفي إلى حد كبير. وده بيأثر بشدة على الطفل وبيخليه ما عندوش تعاطف مع الآخرين، بل إنه يكون أكثر عنفا وشراسة في التعامل مع المواقف المختلفة.

العنوان ده مهم قوي. التعاطف والأخلاقيات، أصل الإيثار. لا تقل أبدا إن الألم لا يعنيني، فالألم دائما هو ألمك أنت. دي أحدى الكلمات الأكثر شهرة في تاريخ الأدب الإنجليزي، لكنها بتعبر عن جوهر الصلة بين التعاطف والاهتمام. إن ألم غيري هو ألمي أنا. استشعارك أحاسيس الآخر يعني إنك بتوليه اهتمام. وعشان كده نقدر نقول إنه نقيض التعاطف التباغض. وباحث معروف اسمه مارتن هوفمان درس كتير في موضوع التعاطف وقال الكلمات دي. هو شايف إنه جذور الأخلاقيات تكمن في التعاطف. ليه؟ لأنك لما بتمنح تعاطفك بتمنحه دايما للشخص الضحية، شخص في حالة ألم أو خطر أو حرمان، ونتيجة لكده بتكون رغبتك في مشاركة الشخص ده في ألامه هو المحرك الأساسي لمساعدته. وبعيد عن الصلة المباشرة بين التعاطف والإيثار، يرى هوفمان أنه نفس هذه القدرة على التعاطف والشخص نفسه يحط نفسه مكان الشخص الآخر المتألم يمكن أن تقودنا لاتباع مبادئ أخلاقية.

تحت عنوان ثمن انعدام التناغم. يرى ستيرن أنه من خلال التناغم المتكرر بيشرع الطفل في تنمية شعور وحس قدرة الغير على مشاركته لمشاعره، والإحساس ده يبتدي يبقى واضح قوي في سن 8 شهور لما يبتدي يدرك الطفل أنه منفصل عن الآخرين، ويواصل الطفل تشكله من خلال العلاقات الحميمة في حياته. لما يكون الآباء غير متكيفين مع الابن، يعني مش بيتفاعلوا مع مشاعره أو اللي بيحصل عنده، العواقب بتكون وخيمة. في أحد الدراسات طلب ستيرن من أم أنها تبالغ أو تقلل من استجابتها لطفلها بدل من التماشي معاه بشكل متناغم، فجاء رد فعل الأبناء المباشر يكشف عن شعور بالحزن وخيبة الأمل للأطفال.

في الدراسة اللي عملها ستيرن، أحد الأمهات كانت بتقلل دايماً من استجابتها لمستوى نشاط ابنها، يعني مش بتتفاعل بإيجابية مع الحاجة اللي بيعملها، وده أدى لتعلم ابنها في النهاية أن يكون سلبي. الطفل اللي يعامل بهذه الطريقة سوف يدرك في النهاية أنه عندما يكون سعيداً يعجز عن إثارة نفس مستوى الشعور بالسعادة جواه لدى والدته تحس بيه، أو نفس الشعور بالإثارة، مما يجعله في النهاية يؤثر تجنب المحاولة بالمرة، ميحاولش تاني. بيقول ستيرن أنه مع ذلك هناك أمل في الإصلاح من علاقتك على مدى حياتك، سواء على الأصدقاء أو الأقارب. من خلال التحليل النفسي هتعيد تشكيل نموذجك للعلاقات الإنسانية. إن عملية الإصلاح دائمة ومستمرة بطول الحياة. لهذا ترى العديد من نظريات التحليل النفسي أن العلاقة بين المحلل والمريض تكون بمثابة علاج تصويبي وتجربة إصلاحية للتناغم والتكيف. فالمحاكاة بعض المصطلح اللي بيستخدمه بعض المفكرين النفسيين، ويعني تعبير المحلل النفسي للمريض عن تفهمه لحالته النفسية الداخلية تماما، مثلما تتناغم الأم مع ابنها، هي بيعوضه عن فقده للتعاطف بتاع الأم بأنه هو كمحلل يتعاطف معه.

0: بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة كده يعني حلقة شوية فيها أسئلة غامضة، فيها أسئلة غريبة ممكن يكون ما سألتهاش لنفسك قبل كده أو بتسألها لنفسك على طول. فالنهاردة هيكون معايا كمان ضيف أنا بحبه جدا جدا جدا جدا جدا، يعني تقريبا كل حاجة بعملها معاها يعني نفسي أبعد عنها. دينا
1: يا ايمي، عامله ايه؟
0: عامله ايه يا دينا؟
1: انا جدا جدا جدا مع كل جدا انا ايدي اللي هو وراها ايه دي. طيب يا ربنا يستر.
0: برحب بيكي في كلام في اغاني، والنهارده اغنيتنا المرايه. تفتكري واضح من الاغنيه اللي نسمعها
1: يا جماعه اغنيه انتوا ما تعرفوهاش خالص، هي مش شغاله ورانا ولا اي حاجه وهنفاجئكم بيها.
0: تفتكري المرايه حلوه ولا وحشه؟
1: ساعات حلوه وساعات وحشه،
0: يعني هعرف رأيك في كل سؤال بعد شوية. بعد الفاصل هنطلع نسمع أغاني ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل وهنبدأ في أغنيتنا المراية. أول سؤال كده يا دينا عايزة أسأله لك، هتعملي إيه لو صحيتي من النوم كده لقيتي نفسك مش أنتي، يعني مش أنتي كده، صحيتي لقيتي حد تاني، هتعملي إيه؟
1: إزاي يعني تحصل إزاي؟
0: يعني صحيتي لقيتي الشخصية اللي أنتي متعودة عليها والشخصية اللي أنا عايشة بيها طول عمري ما لقيتهاش هي، لقيت حد تاني مش عارف يعيش الحياة اللي أنا كنت عايشاها، فاهمة؟
1: بصي هقولك على حاجة، يعني هاخدها بمحمل الأغنية ان هي كان قصدها ان انت لو نمت في الحياة، يعني انت قعدت وقت كده متغافل عن كل حاجة في حياتك وفجأة فقت، مش ان انت نمت بالليل وصحيت الصبح، لكن ان انت قعدت وقت كده متغافل عن حاجات كتير في حياتك وبعد كده فقت،
0: هتعملي ايه بقى؟
1: هتعملي ايه؟ لا هتصدم اكيد، يعني هتصدم انه ايه ده انا ضيعت وقت من حياتي وانا كنت نايمة طول الوقت ده، وحاجات كتير كانت بتحصل في حياتي وفي حياة الناس حواليا في يعني اعتقد كلنا بنعدي بالمرحلة دي ان احنا نبقى متغاضين مثلا عن حاجة معينة او نايمين كده في حاجة معينة في تفكير لاجل حاجة لاجل مستقبل اخد قرارات في حاجة معينة بعد كده اصحى، بس يا رب اكون صحيت قبل فوات الاوان.

0: رجعنا معاكم كمان مرة وبنكمل كلامنا في كلام في أغاني. وأغنيتنا النهاردة هي المراية. وإيمي خليني أسألك كده سؤال. أنا مين؟ سؤال دايما بنسأله كده لنفسينا. تفتكري ليه بنقعد نسأله كده لنفسينا أنا مين؟
1: متهيالي في نص السكة بحس إن أنا مش فاهم حياتي المفروض تروح لفين. في نص السكة كده بكتشف إن أنا إنسان بس مش عارف أنا المفروض أعمل إيه أو ما أعملش إيه. فببقى عايز أفهم أنا مين، يعني أنا المفروض أعيش إزاي، أنا المفروض أتبع أنهي فكر، المفروض أتبع أنهي حاجة في حياتي. السؤال ده متهيألي مش وحش، السؤال ده بيخليني أرجع أخد قرارات في حياتي أنا هبقى بمشي فيها إزاي. أبدأ أحط لنفسي حدود وأبدأ أحط لنفسي أفكار أتبعها. ومتهيألي السؤال ده لما بسأله لنفسي ببدأ أكون شخصية أقدر أقول للناس دلوقتي أنا شخصيتي كذا، إيمي كذا وكذا وكذا وكذا. فببقى عارف أنا مين وببقى عارف أنا رايحة فين وجاية منين.
0: حلوة أوي.

0: ولسه مكملين معاكو في كلام في أغاني. دينا عايزة أسألك سؤال، إيه أحسن، أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
1: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له انت ابن فلان الفلاني، او انت تبع العيله الفلانيه، اصل انت بتشتغل الشغلانه الفلانيه.
0: ملوش هويه،
1: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، اتولد فين. فهي دي انا مين. يعني الاصل بتاعي، هويتي ايه، فبعرف بيها انا مين. انا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو بابا ومامتها ساكنه فين، لكن انا دينا، انا عايشة لأجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا، وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا. هو ده أنا مين.

0: رجعنا معاكم تاني ولسه بنتكلم في المراية، وبفكر كده في حاجة يا إيمي وساعديني فيها. قوليلي، هو أنا عشان أعرف نفسي ده حاجة هتفيدني، أو حاجة هتفيدني أصلا في إيه، وهيفيد اللي حواليا كمان في إيه؟
1: متهيالي أنا لما بعرف نفسي أنا بعرف أنا في أنهي حتة بالظبط، فهبدأ إن أنا أتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني أنا لما أعرف عن نفسي إن أنا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدأ إن أنا أتعامل مع الناس بطريقة هادية. هبدأ إن أقول لهم لما يعلوا صوتهم، لو سمحتوا يا جماعة ما تعلوش صوتكو. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجة في حياتي أنا محتاجة أكون بعرف أنا بحب ده ولا ما بحبش ده، أنا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقة بتاعت الناس. عارفة بيقولوا كده في علم النفس إن لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لانك خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.

ورجعنا لكم بعد الفصل لسه مكملين معاكم في كلام في أغاني وأغنية المراية، لكن حابين ناخد تعليقاتكم على أغنية اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فترة، كانت أغنية أشجع واحدة وكنا حاطين جزء من الأغنية وسألنا سؤال: تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده: يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت وكان تأثيره في الصغر أقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان أسماء بيومي قالت لنا كده: الكلام السلبي بيأثر في الشخصية الضعيفة. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو أنا مش قوي أخده وأتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني أصلا قاله. كمان هبة قالت لنا كده: أنا عندي مقولة في عقلي بحب أستخدمها بهيك مواقف، هي أردنية، بحس حالي قوية فيها لأنها بتضحكني وبتحسسني أنه الموضوع مش لازم يكبر لأنه هو أصغر أصلا صغير. المقولة بتقول: يلي أخد صورة سلبية عني إذا ممكن أخدها وأحطها لك إياها في برواز بتصير أحلى. يعني كأنه بتقول لهم كده: يعني لو انت واخد صورة عني سلبية هات انا حطلك في برواز كده عشان تبقى احلى بكتير. وبتقول: ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش اساءة لأي طرف. حقيقي فعلا يا هبة انا لازم اتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا علشان كمان ما حسش انا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا لكم، هنستنى تعليقاتكم كل مرة، يعني بنحب نسمع تعليقاتكم، انتم مفيدين جدا لينا وبنحب كمان نعرف ارائكم وحياتكم عاملة ازاي معانا، ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا أمير. كتير قوي بنفضل تايهين، وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إن أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بكتهد جدا أن أعمل كده. بس في أوقات بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء، تقريبا جو هاري تقريبا، بيقول انه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الاربع اجزاء دي. ففي جزء انه الناس عارفاه وانت مش عارفه، وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي، مش بس انا شايفه نفسي ازاي. يعني انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او نسبه كبيره مش هتبقى صح، لان الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
0: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.
1: اوكي.

0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيا. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لأمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيك سوري، على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبة مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كلية لان دي حاجة بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفة مع نفسي انه رأي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد رأي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد رأي.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي كنت بفكر في حاجة كده إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن يكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتت اللي نقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي أن أنا وأنا بعرف أنا مين كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش أن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر ان انا اتعامل معاهم في الشغل، في الدراسه، في الحياه عامه، حتى لو في العيله. كان حلو قوي ان يبقى عندي واحد واثنين وثلاثه اعرف ان هم رايهم فعلا صح وهم بيحبوني جدا جدا جدا فعايزين لي الصح دايما. فابدا ان انا اختار الناس الحقيقيه اللي تبقى في حياتي. لكن لو الناس الغلط في حياتي احاول ان انا احط لهم بس حدود، مش لازم ابعد كل الناس عني، لكن احط حدود لحياتي واللي انا كمان عايزه اوصل له علشان الناس بس ما تاثرش فيا او ما تكونش الناس هي يعني زي الاضاءه اللي دايما عامله في عيني. علشان الاضاءه لما بتولع كده في عينك انت هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفه. فلازم تختاري الناس الصح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايزه اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايزه اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه كنت متوقع السؤال الاجابه دي منك يا دينا.
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحياه اللي حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: she had it.
1: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية. وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
2: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة عارفة الله مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا. صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي اقرب ناس ليا مش حواليا، لانه الناس هي او حبايبي اللي جنبي هو اللي انا بتسند عليهم. فدي حاجه صعبه قوي قوي ومشاعر مرعبه. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبه منك ومني وقريبه من كل اللي بيسمعونا، لكن انا لازم برضو حتى لو حصل ده اكون مكرر جوه نفسي اني حياتي ما توقفش. متهيالي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المراية. يا دينا قولي لي خطوات معينة أعرف فيها نفسي أكتر. قولي لي أعمل إيه عشان أعرف نفسي أكتر.
1: بصي هو أنا حاسة أن أنا بجاوب أسئلة أكبر مني صراحة يعني، بس هحاول أن أنا أحاول يعني. ممكن أعمل إيه عشان أعرف نفسي؟ ممكن أسأل الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده. ده خطوة من خطوات أن أنا أبقى بسأل الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر. يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجبن على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي.
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص، ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا، يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا، فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها، مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا، انا شايفاني كذا، اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين، انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هاديه مثلا، وايمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هاديه، وعملت اختبارات وقالوا لي ان انت شخصيه هاديه، فانا ايه اتاكدت ان الصفه دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركه كتير. فالفكره انه كمان نقطة يعني أنا عارفة أنه أنا طولت، بس نقطة أخيرة أنه أشوف أسأل ربنا سبحانه وتعالى أنا مين.
0: يعني هما كانوا أربع نقط مهمين جدا يا دينا، شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المرايه. دينا عايز اسالك سؤال مهم جدا، هل محتاج مرايه في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المرايه اللي ممكن احتاجها؟ يعني
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب ما اعرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل، انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة. يعني خليني أقول ده مش دعوة المأساوية، بس هي تتكسر في وقت.
0: كلام مهم جدا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزه اساله لك. المشاعر المتضاربه محيره لكن مهمه، ايه تعليقك في الكلمه دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربه؟
0: في الاغنيه بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنيه بيقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارف، خايف ولا ولا حاسس بامان.
1: مطمن.
0: ف ايه هي دي المشاعر المتضاربه؟
1: صعبه. عايزه اقولك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها، ان انا مش عارفه مثلا هل انا بحب ايمي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجه وعكسها. دي صعبه جدا ومحيره جدا زي ما انت كنتي بتقولي، بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعب جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجه في حياتي محتاجه قرار وقت المشاعر المتضاربه دي، ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينه. بصي، في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاثنين بتغلب يعني، فلما تغلب حاجه ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك. يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة, لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك ياريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمة جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكو لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي.

0: مين مننا مش بيحتاج للنصيحة؟
1: كلنا بنحتاج نسمع النصيحة، وخاصة لو من أهل الخبرة.
2: ده حقيقي، الشخص اللي بيحس إنه خلاص مش محتاج نصيحة بيبقى مش قابل للتعليم.
0: النصيحة نور للطريق، وطول الحياة نحتاج إرشاد ونحتاج للنصيحة.
1: قدم لينا كتير من الناس اللي سبقونا نصايح، لكن مش كل شخص ينفع ناخد منه النصيحة، لكن لما يكون واحد زي غاندي يبقى ينفع نسمع للنصايح منه.

0: هو مين غاندي؟ هو سياسي وزعيم، شخص روحي من الهند،
1: عاش أثناء حركة الاستقلال بتاعت الهند، وكان كمان ضمن منظمة بتقاوم الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل.
2: والمنظمة دي كان ليها دور مهم في دعم حركات الحقوق المدنية للوصول للحرية في جميع أنحاء العالم.
0: غاندي معروف في جميع أنحاء العالم، وأطلق عليه في الهند أبو

0: قال غاندي: اللي يخليك سعيد في الحياة هو إنك تكون مفيد للآخرين،
1: وده لأنه ربنا خلقنا سند لبعض ودعم لبعض.
2: خلقنا كل حد فينا بيعمل عمل مختلف في الحياة، والعمل ده بيعود بالنفع علينا وبيعود بالنفع على الآخرين وعلى المجتمع كمان اللي بنعيش فيه.
0: السعادة الحقيقية إني أشوف اللي بعمله شيء مفيد والناس مستفيدة منه، مش بس مفيد ليا أنا لوحدي.
1: لما أعمل حاجة للآخر هي دي السعادة.

0: قال غاندي أخطر إنسان في الحياة هو شخص كذاب.
1: وطبعا في فرق بين إنسان كذاب وإنسان بيكذب.
2: فعلا يا لولا الفرق كبير، كلنا ممكن نغلط مرة أو مرات قليلة ونكذب ونكون مش مرتاحين بعدها وحاسين إنه لا إحنا عملنا في حاجة غلط عملناها.
0: لكن الشخص كده الكذاب ده طول الوقت كلامه كله كذب كذب في كذب، مش ممكن كده تقدر تصدقه في مرة.
1: وللأسف مرة ورا مرة لما بيتكشف كذبه بتتكسر الثقة في كلامه، وطبعا بيخسر كتير من العلاقات بسبب إنه كذاب.

0: قال غاندي أجمل هدية في الحياة هي التسامح.
1: كلنا بنحب الهدايا وبيبقى شيء جميل كده لما بنقدم لبعض هدايا بمناسبة أو من غير مناسبة،
2: بس بقى لما يكون التسامح هو الهدية اللي بنقدمها لشخص غلط فيا وغلط في حقي يبقى ده أفضل وأحلى هدية.
0: ورغم كده إنها هدية معنوية لكن تأثيرها أعمق وأعمق من أي هدية تانية،
1: لأن بالتسامح بنفتح صفحة جديدة وبالتسامح بنعلن كده محبة عملية بعضنا البعض.
2: بالتسامح بالتصالح مع نفسي دي أول حاجة، لأن التسامح بيكون من جوه قلبي،

0: قال غاندي كمان أفضل ملجأ في الحياة هو الله سبحانه وتعالى.
1: معك حق يا سما، بنتخبط كتير جدا في الحياة وبنحتار مين ينفع يكون لينا ملجأ وقت كده ما نكون حيرانين أو مش عارفين احنا رايحين فين، أو وقت ضعفنا أو وقت كمان لما بنغلط.
2: كتير من الناس اللي ممكن بننتظر منهم إن هم يكونوا حماية لينا وملجأ لينا ممكن للأسف يغزلونا،
0: وممكن في موقف الاحتياج يتخلوا عننا ويكونوا مشغولين بحياتهم واهتماماتهم.
1: لكن ربنا سبحانه وتعالى ثابت ومش بيتغير، ومش ممكن يتغير إنه يكون لينا الملجأ، بس ندعيله ونقترب إليه.

0: قال غاندي أهم أشخاص ليك في الحياة هم الأهل.
1: صح صح يا غاندي، جدا أنا معاك. مهما كانت شكل العلاقات بين الناس ممكن تكون بتتغير، لكن أعتقد في ناس هتبقى طول الوقت قريبة.
2: صح معاكي حق يا سما، ناس كده بتقرب وناس كمان بتبعد، وناس بيربطنا بيهم موقف كده لما بيخلص خلاص مش بنشوفهم تاني.
0: ناس معاك النهاردة لكن بكرة مش معاك، رغم انهم ممكن يكونوا قريبين وممكن تكون بتشوفهم كل يوم، لكن اهتمامهم ومشاركتهم للحياة معاك ما بقاش موجود.
1: وعلشان كده أهلك مهما بعدت المسافات ومهما حصل حاجات، بتفضل صلة الرحم والدم هي الأقوى.

0: غاندي قال حاجة جميلة جدا، أنه أجمل شيء في الحياة هي المحبة،
1: وده لأن الله محبة وسبحانه مصدر المحبة.
2: بالمحبة بنقبل بعض وبنحتمل بعض وبنسامح بعض.
0: بالمحبة بنفهم بعض ونعتذر لبعض ونساعد كمان بعض.
1: بالمحبة بشوف نفسي فيك وبتكون أنت مرايتي وبتكون بتحب ليا أنا كمان الخير.
2: بالمحبة بنعدي الصعوبات وبنعدي تحديات الحياة.
0: المحبة بتخليني أصبر ومش بقف كده ليك على كل غلطة أو على الوحدة. المحبة الحقيقية هي أجمل شيء زي ما قال غاندي.

0: غاندي إن أهم تسلية في الحياة هي العمل.
1: في الوقت الحالي التسلية بقى إن إحنا بنخرج أو نلعب أو يجي وقت كده ونقول عايزين نضيع الوقت في أي حاجة،
2: أو ممكن التسلية فيسبوك ونضيع فيه الوقت من غير فايدة،
0: أو بلاي ستيشن وفي الآخر بنستفيد إيه؟ ولا حاجة فعلا، ولا حاجة.
1: لكن غاندي بيقول إن التسلية الأهم في الحياة هي العمل،
2: والعمل لو عملناه كده بحب زي الحاجة زي الحاجات التانية اللي بنعملها أكيد هيبقى الشيء مفيد، وهيكون كده مش هنكون كده مضغوطين فيه أو هنكون مضغوطين بسببه، لكن هنكون بنعمله بحب.

0: قال غاندي أكبر سر في الحياة هو الموت.
1: ومين مننا مش بيقف قدام حالات الموت وهو مستغرب وعنده كمية تساؤلات ملهاش إجابة؟
2: لما الموت ما يكونش ليه وقت محدد مثلا،
0: لما الموت يكون ملهوش سن معين، أطفال أو شباب أو كبار،
1: لما كمان الموت ما يكونش ليه أسباب، ممكن بسبب مرض أو ممكن من غير أي سبب أصلا.
2: الموت حقيقة مؤكدة بنشوفها كل يوم، ومع ذلك فهو سر لا يتحكم فيه إلا الله سبحانه وتعالى.

0: قال غاندي إن أسمى المشاعر في الحياة السلام الداخلي.
1: ياه، فعلا الإحساس بالسلام النابع من القلب لا يقدر بمال الدنيا.
2: شعوب ودول ومعاهدات كتيرة جدا ومؤتمرات باسم السلام، ومحدش بيوصل فعلا للسلام.
0: إحساس الإنسان بالسلام مش مجرد كلام ولا شعارات مرفوعة، لكن مش هيعيش الإنسان في سلام إلا لو كان في علاقة عميقة مصدر السلام فيها هو الله سبحانه وتعالى.

0: قال غاندي أفضل معلمين في الحياة هم الأطفال.
1: الأطفال ببساطة قلوبهم مفيش في نقائها ومفيش في نقاء أفكارهم كده.
2: الأطفال بتلقائيتهم ومحبتهم الصدقة.
0: بنشوف الأطفال ممكن يعملوا تصرفات نقف قدامها وإحنا متعجبين.
1: ينفع نتأمل كده في تصرفات الأطفال وكمان نتعلم منها.
2: إزاي ممكن يكون طفل في قمة زعله وفجأة ينسى ويضحك؟
0: وممكن كمان نلاقي طفل بيفرح ويبسط بأبسط الحاجات ويكون راضي.
1: وحاجات كتيرة قوي بنتعلمها فعلا الأطفال، محتاجين نبص عليهم ونشوفهم، بنشوف قلوبهم ونتعلم منهم.

0: قال غاندي أصل كل الشرور الأنانية،
1: والأنانية ديت بتبقى متمحورة حوالين أني أنا بفكر في نفسي بس، أنا محور الكون، أنا بحب إيه، أنا بكره إيه، الناس شايفاني إزاي والناس عايزاني إزاي.
2: عارفة عشان كده يا لولا تلاقي ناس كتير قوي ممكن تكذب وممكن تسرق وممكن تقتل بس علشان هي همها نفسها وهمها مصلحتي أنا الأول.
0: ده حقيقي، بس لو اتعلمنا كده حاجة مختلفة، ان احنا فعلا نقدم بعض وان احنا فعلا نبقى بفكر في مصلحتك قبل ما افكر في مصلحتي، ينفع نكون بنعمل كده. عايزة اقول لكم على حاجة يمكن شوية بلاقيها في الحياة ناس بتعملها وانا اتعلمتها، انه انا لما بقدم مصلحتك عليا بكرة انت كمان هتبدي مصلحتك عليا، فانا يعتبر وكأنه هي دايرة كده، في مرة هيجي عليا الدور. فخلونا كده نتعلم من الكلام اللي قاله غاندي، انه نقدم بعض وهتشوف نتائج مختلفة.

0: بس. معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: تهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم،
1: بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح.
0: ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي وهو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بمشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس،
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بيه وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
1: الإيجابية والسلبية عدوى،
0: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
1: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
0: سهل معاهم ان ردود افعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك انت اللي غلطان،
1: رغم انه هو اساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا انت مش فاهم ايه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظه وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
1: ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
0: يقولوا كلام من تحت الحزام كده ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين،
1: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق.
0: مش بس كلامهم لكن أوقات أفعالهم كمان،
1: أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي.
0: النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور أحمد طه. وعايزة أرحب بدينا. ازيك يا دينا؟
1: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
0: أنا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الألعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة أمل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور أحمد طه بيقول هنا: انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
1: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق. بس لو وقف لغاية هنا ما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيكرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم، بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: ورجعنا ليكم تاني وبلعبة جديدة. اللعبة المرة دي اسمها زعلان بيني وبين نفسي. انا بس عايز اصحح حاجة، انا كنت دايما بقول دكتور احمد طه بس هو اسمه محمد طه، فانا متأسفة للغلطة دي. تعالوا بقى نشوف لعبة زعلان بيني وبين نفسي دي بتقول ايه. دي بقى لعبة محيرة جدا للطرف التاني فيها، اللي هو فجأة ومن دون سابق انذار تلاقي مراتك او خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها، كلامها قليل ولو اتكلمت نظراتها غريبة، لو بصت يبقى في حاجة غلط بس انت مش قادر تحددها او تسميها. في ايه؟ مفيش. طب مالك؟ ماليش. هو انا زعلتك في حاجة؟ طيب لا خالص. امال في ايه؟ مفيش. ونرجع نلف الدايرة دي من اولها تاني لعدة ساعات واحيانا لعدة ايام.
1: عارفة بقى نور بيقول كده الرجالة بقى لما بيلعبوا اللعبة دي بيلعبوها بطريقة اصعب شوية، طريقة الكهف، بمعنى انه بينسحب كده من العالم في هدوء ويقرر انه ينعزل ويتقوقع كده داخل نفسه، اي صوت ممكن يزعجه، اي حركة ممكن تقرقه، اي وسيلة للتواصل معاه تنتهي بالفشل وربما بالعنف. سيبيني لوحدي شوية، ليه؟ محتاجة ابقى مع نفسي. طب وانا وجودي جنبك مش بيخفف عنك؟ يا ستي بيخفف وكل حاجة بس مش دلوقتي. طيب انت معايا انت هنا؟ لا اعتبريني مش هنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة خد وخد، وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح، واقعد كده مستنية منها تتغير كده في ثانية كأن كده مفيش حاجة حصلت، واقول لها اهو شوفوا، بسلم عليها وهي مكشرة ازاي، قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا، هي عادتها كده ولا هتشتريها؟ يبقى كده تبقى بتضحكي ما كن، يبقى يعني في ضحكتي كده ان انا ما كانتش نيتي صافيه للاخر، وكانت جزء من لعبه، لعبه اسمها خد وخد، الاول خد عطاء وبعدين خد اذى.
1: دكتور محمد طه بيقول انه مهم قوي نعرف ان اللي بيعمل اللعبه دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها او ناوي عليها بوضوح، يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف انه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم، ومش لازم الام وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناوية ان هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم، ولا لما اتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكلة او اضحك في وش صاحبتي اللي متخانقة معاها مبارح اكون قاصد او قصدة العب اللعبة دي، كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نية، وغالبا الطرفين بيكونوا اغلب من الغلب بس مش لاقيين حاجة تخلي لوجودهم معنا ولا حاجة تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شوية الألعاب النفسية الخابية دي. ودكتور محمد طه بيسيب الرسالة وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوفقها ونوقفها ونخرج منها فورا فورا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة زعلان بيني وبين نفسي، وبيقول كده طبعا من حق كل واحد يكون ليه وقته الخاص بيه ومساحته الشخصية، بس كل اللي بيحصل في اللعبة دي بنسختها الإنسوية الأنثوية يعني، وهو إنك بتصعبي الأمور على شريك حياتك في العلاقة دي وترهقيه نفسيا جدا لغاية ما يزهق ويفقد الأمل أو يفقد أعصابه، كأنك كده بتختبريه وبتقيسي مدى تحمله وقدرته على الصبر أو التخمين.
1: تعالوا بقى نشوف النسخة الذكورية اللي يعني لما بتحصل اللعبة دي بتكون شكلها ايه. بيقول الدكتور محمد طه، هو انك بتحسس شريكتك بالرفض، انها ملهاش لازمة وان وجودها مش فارق، بل قد يكون مزعجا كأنك عاوز تستأصلها من حيث حياتك ولو لبعض الوقت. فيها ايه لما نكون واضحين؟ فيها ايه لما اكون زعلانة واقصر المسافات واقول انا زعلانة من ايه عشان افتح الباب للمناقشة والتفاهم؟ فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط يقرب شريكتي مني ويحسسها بيا وما يقطعش خيوط الوصل ما بيننا؟

0: ورجعنا تاني ليكم، وقفنا عند سؤال دكتور محمد طه كان بيقول فيها ايه لما اكون واضح في العلاقة مع شريك حياتي، وفيها ايه لما اخلي كده اوارب الباب للمناقشة، وبيقول فيها ايه لما احاول اسيق مشاعري في كلام بسيط اخلي شريكتي تبقى قريبة مني. ما تقول لنا يدينا كده فيها ايه بقى.
1: عارفة بقى بيقول كده دكتور محمد طه، مش انا يعني يا نور، انه احنا بنكون كده محتاجين حد يحس بينا بس من غير ما نقول، حد يسمعنا من غير ما نتكلم، ويجاوبنا من غير كمان ما نسأل، بالظبط زي الطفل الصغير اللي تعود ان امه مثلا تحس بيه وباحتياجه وألمه وجوعه وعطشه وحزنه وزهقه، فتضمه كده لحضنها وتطمنه وتشبعه من غير ما تنطق ولا حرف. بس الحقيقة ان دي امنية طفولية جدا وطريقة بدائية للغاية ما تنفعش تستمر طول العمر.

0: لسه مكملين كلامنا، وبيقول كده على الأمنية الطفولية إنه حد يفهمنا ويحس بينا من غير ما نتكلم. بيقول إحنا دلوقتي كبار ومهم نتعامل مع نفسنا ومن غيرنا ومع غيرنا بشكل مختلف. لما أكون مثلا حزين أقول أنا حزين، لما أكون متضايق أقول أنا متضايق، لما أكون محتاج حد يحس بيا أوصف مشاعري، لما أكون محتاج حد يقبلني زي ما أنا أطلب من اللي معايا إنه يقبلني زي ما أنا.
1: ما تنسيش، ما تستنيش من حبيبك أو من خطيبك أو جوزك اللي كنت بتستنيه من أبوك أو من أمك، وما تتوقعيش إن كهف الوحدة المظلم اللي بتدخله هيكون بمثابة رحم والدتك الآمن الهادي. عبروا عن نفسكم واحتاجوا واطلبوا وخدوا حقكم في أحبال الوصل بما فيه الكفاية.

0: مكملين معاكم في الألعاب النفسية، ومعانا لعبة جديدة. يا ترى اسم اللعبة الجديدة دي ايه؟ اسمها اتغير بس خليك زي ما انت. اكيد سمعنا اللفظ ده كتير قوي. دكتور محمد طه بيقول في كتابه لا بتعمل فلامانكو، بيقول خلال الفترة اللي فاتت لاحظت ملاحظة غريبة جدا، تيجي لي واحدة بتشتكي مر الشكوى من جوزها، بيعملني وحش، مش بيحترمني، مش بيحس بيا، قاسي، أناني، متسلط، مسيطر، ولاب لاب، وساعات بيخني أو بيعرف واحدة عليا. بطلب منها تخلي جوزها يجيلي، وبكون عارف إن ده صعب جدا وأحيانا مستحيل، لكن في الحقيقة بعضهم بيجي فعلا، وبيني وبينكم مش بيكون جاي جدعانة ولا شهامة، بيكون في معظم الأحيان جاي علشان يثبت إنه صح أو يفشل قصة العلاج دي من أصله، أو جاي تحت الضغط من مراته أو أهلها أو بالتهديد بالانفصال.
1: المهم بقى انه دكتور محمد طه بيسمع الزوج وبيكون كده بيغلي من جواه زي البركان المكتوم بالظبط. بص بقى دكتور، مش بتسمع كلامي، بتجادلني، بتعاملني بنديه مثلا، بتعلي صوتها عليا، مش بتحترم مثلا انه انا الراجل وهي الست، عاوزه نبقى راس براس، فين القوامه، انا القائد، انا الصح، انا صح، بصوت حسن شحته في فيلم ايه طير انت. هنكمل كلامنا، هنكمل يا ترى عمل معاهم ايه هما الاتنين دول، لكن بعد الفصل الجاي.

0: بيكمل كده دكتور محمد طه وفي قعدته مع الراجل والست دول، والراجل اللي بيبقى جاي كده بطريقة اللي هو يعني أنا الصح وبص بقى هي وهي وهي، بيقول كده أنا بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه أنه هرقل، بيأمر كده فيطاع ومش من حق حد يجادله أو يشاركه أو حتى يرد عليه، بمسك أعصابي وحط كده كرات دمي الحمراء في التلاجة واطلب كده منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة ان دي مشكلة زواجية او علاقتية، مهم ان الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة دي تكون بتستقيم والزواج يتصلح، ما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده، هما الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده مع بعض.
1: وبعض الرجالة دكتور محمد طه بيقول بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر واللي يقول هو أنا مريض عشان أتعالج واللي واللي واللي، لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر إن هو يبدأ برنامج علاجي بجد، وحتى لو كان ده بهدف الاختبار أو حرق كارت العلاج في الأول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه انه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقاته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا علينا في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والانوثة والقوامة والزواج والعلاقات، بيبتدي يفتح مخه ويفتح عينيه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة ان هو بيتغير.

0: برحب بيكو في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لقى بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب بقى شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام؟ ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: وتدي له قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها. فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياه ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو إنهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين إنهم ضحايا لظروف قاسية، وإنهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وإنهم متوهمين إن قصتهم هي إحدى أصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: قريش. لسه مكملين كلامنا في لقى بطعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقة على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت يا جماعة.
1: يا رب يخليكي إيمي،
0: يا
1: مشجعيني.
0: واو، دخلت دخلت دخلت
1: يا
0: دخلت
1: مشجعيني يا إيمي.
0: شجعك ايه ده؟ يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي، ده عشان انتي صاحبة البرنامج. بس
0: يا لولا مرسي بجد، انا مبسوطة ان انتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه، ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت بتختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا، فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا،
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وأنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي لأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوة.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقه البشريه، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكايه، فالاثنين كانوا عايشين في الجنه وهم ما يعرفوش حاجه عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصيه تجاه الله، بدا الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين زي ما الاغنيه بتقول. انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشريه اللي حوالي. لكن للاسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.

0: أسألك سؤال كده بيخطر على بالي أنا دايما، هل ال الخير مني أنا والشر بيجي من الناس، ولا أنا أنا اللي بختلق الشر من الناس؟
1: لا، هو إحنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا. لكن أنا يعني بغذي أنه واحدة، يعني أنا لو
0: أنا دايما بحس أنه أنا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فأنا مش عارفة هو يقصد إيه، فدايما أحس أن الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما إمي نفسه هو برضو جزء من الشر، لأني أنا كده بظن فيه السوء. ولأني أنا بختلق أفكار ممكن تكون مش موجودة أصلا، أن هو سبب الشر، أو أن هو اللي هيسبب لي مشكلة، أو أن هو اللي عنده الأزمة. طب ما أنا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي. ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فأنا دايما بحاول بس أبرأ نفسي، دايما لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي, ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي, فليه تقول ان انا شرير؟ فهل انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر؟
1: لا هي مش مبرر بس بتحصل, لان احنا واحنا ماشيين, انا بقول الحياه عامله زي الطريق, واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك تكعبل فيها؟ لا, بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها, حطيها على جنب دول, وبيكونوا يعني زي بيقولوا بالاصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد, وارد, لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي, لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا, من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي, هتبقى غلسه قوي, وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح.

0: لسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده، ليه ساعات بختار أعمل الغلط وبحاول أحلله لنفسي؟ يعني بحس إنه معلش يعني مرة هتعدي.
1: أولا بحلله لنفسي عشان شايف إني وراها مصلحة أو وراها حاجة هتفرق معايا،
0: زي كدبة البيضة كده،
1: زي الكدبه البيضه، زي الرشوه، اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصهولي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب،
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقه اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من برة، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن هستخدم الطريقة الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايز اسالك سؤال كده، او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس اننا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: بدام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حته وما بتطلعش نفسي منها.
1: للاسف احنا دايما بنكون متطرفين زياده، ما بنعملش البالانس او التوازن، ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعيه، او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا ونشوف العيوب بنظره حقيقيه، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير وفي منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكه ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجه غلط وانا كل حاجه في حياتي جميله وحلوه وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا. في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفران من ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد،
0: مش عندي ذنب،
1: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة إزاي أتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض إن إحنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام عشان ده واقع. لكن وأنا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الأول محتاجة أقبلها. يعني عادي ما أنا إنسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما أبدأ أفكر فيها إن هي مش حلوة هبدأ أشتغل عليها بقى. أبدأ أشتغل عليها إزاي؟ أبدأ أشوف قد إيه أقدر أغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وأنا عايز أغيرها فأعمل كده زي بلان أو خطة إن أنا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني أرجع لنقطة الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني أنضج وأكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر. الحاجة التانية بلاش الاستعجال على التغيير. يعني إيه؟ يعني أنا لازم أخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون، وحاجه في الكاوتش، وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده، ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج، لا في الحاله دي انا لازم اقيم نفسي، ده ضروره لاني ده هيساعدني اشوف نفسي صح واشوف انا واصل لفين واغير ايه ومحتاج ادخل ايه تاني جوه حياتي.

0: عايزه اسالك سؤال كده شويه انا بقف عنده كده وانا مش فهماني شويه. بحس انه انا وانا صغيره كنت فاكره ان في حاجات صح المفروض ان انا ادخل فيها واعملها. لما كبرت شويه حسيت ان الحاجات دي لا ما كانتش صح وكانه النضج بيلعب فيا شويه حاجات كده. لكن بحس انه انا هفضل وانا صغيره مش فاهمه ان الحاجات دي المفروض تتعمل لغايه ما اكبر. يعني هل ده كويس؟
1: اكيد. بفتكر طفل هو صغير طول ما هو بيبي صغير او يعني لغايه سن مثلا سنتين ثلاثه عارف ان بيشوف الكهرباء بس ما عندوش ادراك ان الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها او دخل حاجه حديد وهو ماسكها هيتكهرب يموت. هو ما عندوش الادراك ده ليه؟ لان هو صغير. بس لما مر على التانية بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء

0: بيعرف اني مش الاستخدام ان احط ايدي.
1: اه
0: فلازم وانا صغير هيكون عندي انا عقلي غير مكتمل. طب ما هو لاني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتمله، فبالتالي انا عندي حاجات متلخبطه في بعضها، حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير، وحاجات مع الخبره والحياه هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكو في كلام في اغاني. وسألت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حتة كده بيوصلهاني في الاغنية انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني انا ممكن اعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. انا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي انا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا انا بقى شخص متردد. ومش هعرف اخد قرارات مصيرية في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا. لاني انا لا عارف اخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين اسيبه. برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شوية بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حالة التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطة طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينة او في قرارات معينة شوية لفترة اعديها ماشي. لكن لازم توصلني الحتة. لازم تكون بناءة. لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر. لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير. دي حاجة إيجابية جدا. لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب إيه أفضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال أهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني.
0: أيوة.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا بعد الفاصل يا لولا، وعندنا سؤال كده. المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده، واحنا هنكونك وهنشكلك بالحتة اللي انت المفروض تبقى عليها،
1: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
0: لا، انا وانا عايش مع الناس فجأة بتحدد باللي هم فيه. يعني لو ناس عصبية انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
1: بنسبة. واوقات المجتمع بيفرض علينا ان احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الامور يا امي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقده من الاسره، عقده من الجواز مثلا.
0: طب وده ما يدينيش دافع ان انا اغير ده بعدين؟
1: معش كده بقولك بنسبه. ليه بنسبه؟ بنسبه اني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوه دماغي، إذا كانت البيئة، البيت أو المدرسة أو بعد كده الشغل أو تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجة في دماغي وأنا اللي بقرار إرادي بقول دي غير قابلة للتغيير وأنا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو أنا قلت لا، ايه المشكله؟ طب ما انا افكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو اسره منفصلين الاب والام وطلع حد متعقد من الجواز، طب ممكن يقول لا دول حاله معينه، ده كان عندهم ظروفهم الخاصه، ويبدا يغير من طريقه تفكيره. ويقيسي على كده انا مواقف كتيره او قرارات كتيره او حاجات مبادئ كتيره في حياتنا. لكن الفكره انا قد ايه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد ايه انا بحاول اغير من البصمه ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا طول الوقت.

0: عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس أنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، أني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولا
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها،
0: ده أنا لو ناضج،
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان أنا هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده كده لا، اللي هي ما تعطلنيش، لكن ممكن تعطلني لو انا كان شعاري طول الوقت لا انا مش قادر، انا مش نافع، انا عندي
0: كده وهفضل
1: انا كده وهفضل كده، انا عندي الحته دي ضعيفه، فعليا وعلى نفسي ان احنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لا يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: لولا آخر سؤال عندنا كده، يعني أنا عايزة أسمع منك إزاي أحب نفسي زي ما هي وأقبلني.
1: انتي معاكي حق ان ده مهم جدا السؤال ده. ربنا خلقني كده سبحانه وتعالى انا متميز، فبصمتك يا امي غير بصمتي، وشكلك غير شكلي مهما تشابهنا، شخصيتك غير شخصيتي، وفي ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده متفردين ومتميزين رغم كل عدد البشر اللي جه من اول الخليقه لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، بس كل واحد مش زي التاني ابدا. مهما قصة خلق يخلق من الشبه 40 بتلاقي في اختلافات، حتى في التوأم، التوأم نفسهم بتلاقي فيهم اختلافات. فالفكرة اني لما انا بعرف قوي ان انا شخص متميز لان ربنا خلقني متميز، انا جوايا لازم احب نفسي.
0: يعني موضوع جاي ادراك في عقلي،
1: ادراك في عقلي، والادراك واصل لدرجه مش ان انا حلو، انا جميل، انا كويس، انا ممتاز، انا عندي وعندي، انا افضل من غيري في كذا. لا اوكي، ممكن كل دوت يشكل ان انا اكون بحب نفسي، بس الاعمق من كده ان قيمتي الحقيقيه في ان ربنا سبحانه وتعالى خلقني متميز. فكل ما انا احس بده قد إيه أنا كبشر كإنسان قيمة، مختلف عن باقي الكائنات ومختلف عن أخويا الإنسان التاني.
0: أيوة.
1: متفرد وجاي في زمن متفرد، لأن هو أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجيبني في التوقيت دوت من الزمن. يبقى أنا شخص متفرد، يبقى لو كده يبقى أنا لازم أحب نفسي.
0: صح جدا.

0: يا لولا للأسف خلاص حلقتنا خلصت. يعني أنا متضايقة فعلا. أنا
1: بس أنا بستمتع معاكي جدا.
0: أنا بتضايق لأني بحس أنه يعني
1: لسه عندنا كلام. أيوة لسه. لكن هنرجع تاني مع بعض في كلام في أغاني, وهنرجع تاني نتكلم مع بعض, لأن مهم الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها بتفرق في حياتنا كلنا. فأنا مبسوطة يا أمي اللي كنت معاكي.
0: يعني
1: كمان
0: أنا عايزة أقولك وأقول للمستمعين أنه اختياري للأغاني كان أنه الأغاني احنا دايما متعودين نسمعها بس كده علشان
1: وندندن معاها بس,
0: لكن صح. أنا بحس أن الأغاني فيها قيم حقيقية المفروض نتعلم منها, والمفروض نتشارك فيها سوا مع بعض علشان نكبر, لأن دي الموسيقى هي حضارة الشعوب زي ما بيقولوا,
1: ولغة مشتركة بين الشعوب جداً. كلها يعني إذا كانت لغتنا مختلفة عبر العالم كله, لكن لغة الموسيقى بتجمع الناس. أيوة. مع بعض, ولغة الابتسامة بتجمع جدا. الناس مع بعض. عشان كده أنا معاكي جدا, كملي في البرنامج الجميل بتاعك ده. شكرا
0: لك, مبسوطة ليكي بيك يعني انك معايا, وهستناكي في حلقات ثانية كتير.
1: أنا كمان مبسوطة.
0: شكرا ان انتوا كنتوا معانا النهاردة, وان يعني هسيبكم على الأغاني واشوفكم, او دايما بحس
1: انت بتحسي ان انت في التلفزيون.
0: انا حس
1: نتقابل معاكم
0: الاسبوع اللي جاي يا جماعة.
1: ايوه كده تمام.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمة جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو محدش يعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزه اقول لك بحس كمان ان هو النوس طول الوقت عايز وكانه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حته وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول ان انا على فكره انا كمان موجود في كل حته وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجه، انا عندي نفس القدره او عندي نفس الحته دي ان انا ينفع ابقى موجود في كل حته.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه، وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحته دي، في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عندي صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعي يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس، لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا تبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت سلكت
1: فيه. يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معانا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفه انا بحس كانه انا قررت ارمي خيط ليا، فكل لما اجي ارجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فانا بحس انه لا، لو احنا فعلا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وانه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبه وما يرجعش تاني، وهو التوبه هو ان احنا نرجع عن الحاجه ديت، نرجع عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبه حقيقيه، وان انا ينفع توبه، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس, فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة
0: سابني.
1: بالضبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا زينة, انه لو انا عارفه مين هو ونوس, لو انا عارفه مين هو الشيطان واساليبه عامله ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفه اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزه اقول لك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه, حتى لو انت عندك اسئله الناس اللي بتسال وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه, هو ابسط حاجه هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجه.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه. اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة يا دينا، عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خلاهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجودة، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى سمعنا في المشهد ده، حسيت انه يعني ونوس مش عارفة ليه حسيت انه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل او حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت ان هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان، ان هو عكاك جدا. هو ده ابسط حاجة ينفع تتقال عليه، ان هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة، مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة، انه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا لا هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع
1: لازم
0: غلط.
1: واحدة بتحب واحد، لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض. فهو بيلعب على اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هاممني ان انا اعمل الحاجه ديت لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر وعشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو ما فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه او عايز يوصل له ايه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

0: لسه معاكم في ونوس وفاروق. بقى لما تاخد في الحتة اللي بقى يركز فيها على نفسه ابتدى بقى يفتي فتاوى باسم الدين ملهاش اي اساس من الصحة، هي مش صح تماما.
1: صح، ده حقيقي. وانا حقيقي وانا بتفرج كده وفرق معايا جدا المشهد ده، حسيت انه نفسي اقول لكل حد من رجال الدين، وخلي بالك لو انت في مكانة دينية مثلا معينة خلي بالك انت بتقول ايه وبتقود الناس لايه. انت في مكانة في ناس ماشية وراك وفي ناس ماشية ورا تعليمك وناس ماشية ورا اللي انت بتقوله واللي انت بتفتي بيه، فخلي بالك انت بتقول ايه. هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد ان انا ابقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس ان انا ابقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لانه فعلا انا بقول كلام صح؟ فخلي بالك انت بتقود الناس اللي وراك لايه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعليق، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبان كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت بتقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب. وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقول لها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليه يظهر قدامها من قلب جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، ان هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خاصه كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقه غير مشروعه. وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وخلاها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين قد ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوه يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءه قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلولنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا، كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

هو فعلا طلع في الوقت المناسب, وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب, الوقت اللي هي محتاجة فيها. ولما سألته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي, يعني ان انت بتخفف ابني يعني, قال لها ده علم, وكأنه قال ان الشر ده علم, وكأنه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم, ودي حاجة حلوة, دي حاجة عندي, ودي أيوة. حاجة كويسة. وبعد شويه هيبدا يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده, وينفع يبقى عندك الخبره دي, وينفع كمان انت تبقي زيي, وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني. هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الاسهل، كان الاصعب هو انها تحاول تتعامل مع الموقف، او انها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن او تتعامل مع الموقف او تتعايش انه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر انه ينقلها الاسهل وانها تمشي ورا الاسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، انه يوصل لنا انه هي دي الطريقه الاسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحيه الاسهل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق والنوس كده قرر يدخل لنرمين من حتة هي كانت عايز تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي. فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا, وهو انها تعرف الغيب في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو انا عايزة انتقم لنفسي فدي مش حاجة الصح اللي انا محتاجة اكون بعملها.
1: معك حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل ورهلنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجة معينة اسأل الدافع وراها ايه, اسأل نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكرة اللي جوايا دي هي فكرة صحيحة ولا فكرة من الشيطان. ف نفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لان هو خبيث جدا, بس على الاقل ابقى بسأل دوافعي انا وابقى بسأل انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه, هو انت عايز تعملي ده ليه, هو ايه اللي ورا الموضوع ده, هو انت لو عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجة بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى ونوس وراها.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت. يا جماعة
1: يا رب يخليكي يا إيمي مشجعيني.
0: دخلت
1: يا مشجعيني يا إيمي.
0: شجعكي إيه ده؟ يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي، ده عشان أنتي صاحبة البرنامج. بس
0: يا لولا مرسي بجد، أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه، ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت بتختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا، فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا،
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وأنا أنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي الأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوة.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقه البشريه، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكايه، فالاثنين كانوا عايشين في الجنه وهم ما يعرفوش حاجه عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصيه تجاه الله، بدا الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين زي ما الاغنيه بتقول. انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشريه اللي حواليا. لكن للاسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.

0: عايزة أسألك سؤال كده بيخطر على بالي أنا دايما، هل ال- ال- الخير مني أنا والشر بيجي من الناس، ولا أنا ال- ال- ال- أنا اللي بختلق الشر من الناس؟
1: لا، هو إحنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا. لكن أنا يعني بغذي أنه واحدة، يعني أنا لو
0: أنا دايما بحس أنه أنا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فأنا مش عارفة هو يقصد إيه، فدايما أحس أن الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما إمي نفسه هو برضو جزء من الشر، لأني أنا كده بظن فيه السوء. ولأني أنا بختلق أفكار ممكن تكون مش موجودة أصلا، أن هو سبب الشر، أو أن هو اللي هيسبب لي مشكلة، أو أن هو اللي عنده الأزمة. طب ما أنا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي. ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فأنا دايما بحاول بس أبرأ نفسي دايما، لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي, ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي, فليه تقول ان انا شرير؟ فهل بتحصل. انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر؟
1: لا هي مش مبرر بس بتحصل, لان احنا واحنا ماشيين, انا بقول الحياه عامله زي الطريق, واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك كعبل فيها؟ لا, بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها, حطيها على جنب دول, وبيكونوا يعني زي بيقولوا بالاصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد, وارد, لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي, لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا, من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي, هتبقى غلسه قوي, وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح جدا.

0: لسه مكملين معاكم في اغنيه سالت نفسي كتير. لولا عايز اسالك سؤال كده، ليه ساعات بختار اعمل الغلط وبحاول احلله لنفسي؟ يعني بحس انه معلش يعني مره هتعدي.
1: اولا بحلله لنفسي عشان شايف اني وراها مصلحه او وراها حاجه هتفرق معايا،
0: زي الكدبه البيضة كده،
1: زي الكدبه البيضة، زي الرشوه، اني اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصه لي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب،
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقه اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من بره، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن لكن هستخدم الطريق الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايزه اسالك سؤال كده، او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس اننا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: مادام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حته وما بطلعش نفسي منها.
1: للاسف احنا دايما بنكون متطرفين زياده، ما بنعملش البالانس او التوازن، ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعيه، او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا ونشوف العيوب بنظره حقيقيه، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير وفي منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكه ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجه غلط وانا كل حاجه في حياتي جميله وحلوه وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا. في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفران من ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد،
0: مش عندي ذنب،
1: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة إزاي أتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل دين مع بعض إن إحنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام؟ عشان ده واقع. لكن وأنا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الأول محتاجة أقبلها. يعني عادي ما أنا إنسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما أبدأ أفكر فيها إن هي مش حلوة هبدأ أشتغل عليها بقى. أبدأ أشتغل عليها إزاي؟ أبدأ أشوف قد إيه أقدر أغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وأنا عايز أغيرها فأعمل كده زي بلان أو خطة إن أنا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني أرجع لنقطة الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني أنضج وأكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر. الحاجة التانية بلاش الاستعجال على التغيير. يعني ايه؟ يعني انا لازم اخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة اللي هو التقليم وتقليب الارض وإلى اخره لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فانا بلاش استعجل على نفسي واقول كل شوية ايه ده؟ ده انت يا رولا ما اتغيرتيش اهو كنت ناوي تتغير وما اتغيرتيش. لا خليني
0: بالراحه مع نفسي.
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: رجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون وحاجه في الكاوتش وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج. لا، في الحاله دي انا لازم اقيم نفسي، ده ضروره، لاني ده هيساعدني اشوف نفسي صح واشوف انا واصل لفين واغير ايه ومحتاج ادخل ايه تاني جوه حياتي.

0: اسألك سؤال كده شوية انا بقف عنده كده وانا مش فهماني شوية. بحس انه انا وانا صغيرة كنت فاكرة ان في حاجات صح المفروض ان انا ادخل فيها واعملها. لما كبرت شوية حسيت ان الحاجات دي لا ما كانتش صح. وكأنه النضج بيلعب فيا شوية حاجات كده. لكن بحس انه انا هفضل وانا صغيرة مش فاهمة ان الحاجات دي المفروض تتعمل لغاية ما اكبر. يعني هل ده كويس؟
1: اكيد. بفتكر طفل هو صغير طول ما هو بيبي صغير او يعني لغاية سن مثلا سنتين ثلاثة عارف ان بيشوف الكهرباء بس ما عندوش ادراك ان الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها او دخل حاجة حديد وهو ماسكها هيكهرب يموت. هو ما عندوش الادراك ده ليه؟ لان هو صغير. بس لما مرة على التانية بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء بيعرف اني مش الاستخدام ان احط ايدي. فلازم وانا صغير هيكون عندي انا عقلي غير مكتمل. طب ما هو لاني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتمله، فبالتالي انا عندي حاجات متلخبطه في بعضها، حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير، وحاجات مع الخبره والحياه هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكو في كلام في اغاني. وسألت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حتة كده بيوصلهاني في الاغنية انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني انا ممكن اعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. انا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي انا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا انا بقى شخص متردد. ومش هعرف اخد قرارات مصيرية في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا. لاني انا لا عارف اخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين اسيبه. برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شوية بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حالة التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطة طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينة او في قرارات معينة شوية لفترة اعديها ماشي. لكن لازم توصلني الحتة. لازم تكون بناءة. لازم توصلني لحتة في الاخر. يعني انا مش مع حتة مرستش في يوم على بر. لا لازم ارسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل اسأل نفسي كتير. دي حاجة ايجابية جدا. لكن ما في الاخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب ايه افضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال اهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني.
0: ايوه
1: يلا بينا.

0: ورجعنا بعد الفاصل يا لولا، وعندنا سؤال كده. المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده، واحنا هنكونك وهنشكلك بالحتة اللي انت المفروض تبقى عليها،
1: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
0: انا وانا عايش مع الناس فجأة بتحدد باللي هم فيه. يعني لو ناس عصبية انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
1: بنسبة. واوقات المجتمع بيفرض علينا ان احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الامور يا امي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقده من الاسره، عقده من الجواز مثلا.
0: طب وده ما يدينيش دافع ان انا اغير ده بعدين؟
1: معش كده بقولك بنسبه. ليه بنسبه؟ بنسبه اني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوه دماغي، اذا كانت البيئه، البيت او المدرسه او بعد كده الشغل او تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجه في دماغي وانا اللي بقرار ارادي بقول دي غير قابله للتغيير وانا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو انا قلت لا، ايه المشكله؟ طب ما انا افكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو اسره منفصلين الاب والام وطلع حد متعقد من الجواز، طب ما ممكن يقول لا دول حاله معينه، ده كان عندهم ظروفهم الخاصه، ويبدا يغير من طريقه تفكيره. وقيسي على كده انا مواقف كتيره او قرارات كتيره او حاجات مبادئ كتيره في حياتنا. لكن الفكره انا قد ايه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد إيه أنا بحاول أغير من البصمة ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا طول الوقت.

0: عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس إنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، إني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولا
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها
0: ده أنا لو ناضج،
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان أنا هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده لا، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو انا كان شعاري طول الوقت لا انا مش قادر، انا مش نافع، انا عندي
0: كده وهفضل زي
1: انا كده وهفضل كده، انا عندي الحته دي ضعيفه، فعليا وعلى نفسي ان احنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لا يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: الراعي. يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبصلي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
1: يا ايمي عامله ايه؟
0: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا بس.
1: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني, لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج, اصلا بحبها.
0: الله يخليك.
1: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
0: ايوه هي مفاجاه جدا جدا.
1: طيب تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
0: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعدوني. يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني, وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكم ورجعنا بعد الفاصل. ودينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير أنا شخصياً عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجة في شخصيتي شبهها جداً، وكل حاجة حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني أنا ماشيين حياتنا أنا وهي كأني صورة طبق الأصل لحاجة تانية، بس هي في شوية حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش احسن حاجة. انا بحس دايما ان انا بخاف انه ابقى انا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، انه ناس تكون قريبة منك خاصة لو انت بقى شبههم جدا وانت ماشية على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك، فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك، او مش نهاية قصدي حياتك بس نهاية
0: فترة
1: بالضبط شبههم جدا، فطبعا بخاف جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام أغاني وأغنية وعدوني. وبسألك كده يا إيمي، أو حاجة فكرت فيها، هو ظروف بتوقفنا إن إحنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو إحنا بصينا عليها بتوقف اللي إحنا نفسنا فيه، لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا أصلا، لأن الظروف إحنا اللي بنعملها. فلو أنا شايف وحطت الظروف قدامي، فأه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. أنا مش معي فلوس، أنا مش عارف أدرس، أنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف فلان تخنق مع فلان. لا، ده كله ده ملهوش أي معنى لو أنا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فأه جدا الظروف
0: هيأثر فيه
1: جدا.
0: تمام.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا ان هم يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسيه، يعني بناخدها كده في حاجات النفسيه، احتياجات الانسان الاساسيه هو انه يطمن او يحس بالامان. فانا باخد اماني من ايه؟ الفلوس، البيت، اهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، اصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجة بنحس ان احنا بناخد منها الامان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجة انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان، بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت، انا هبدأ ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري. بس للأسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجودة، اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجوده. فالامان في ربنا سبحانه وتعالى وحده.
0: سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم كمان مره ولسه مكملين كلامنا في وعدوني، كلام في اغاني. و ايمي شايفه ان لازم كل حاجه في حياتي الناس تكون بتطمني عليها.
1: يعني انتي التراك اللي فات يا دينا قلتي اه مهم جدا ان الناس تطمني، بس انا شايفه انه اه مهم جدا زي ما انتي بتقولي، لكن مش دي كل حاجه في حياتي لازم تحصل. يعني انا هخسر كتير جدا لو انا بصص على الناس. انا حصل حاجه في حياتي الفتره اللي فاتت ان انا لقيت الناس كتير شكلها حلو جدا وشكلها بتاعه ربنا وكل حاجه، وفجاه لقيت الناس دي بتعمل حاجات غريبه جدا، فحسيت انتوا ايه ده، لا استغفر الله العظيم مش عايزه ابقى زيكم يعني. فوقعت جدا. لكن بعد كده اكتشفت
0: انه حسيت انك مش مطمنه.
1: اه انا يعني انا هبص زي ما انت قلتي ان احنا نبص على ربنا سبحانه وتعالى، فانا هبص على ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. الخلق دي احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط يعني. فاكتشفت انه اطمئناني وحاجتي انا باخدهم مش من بس الناس، لكن من اماني انا الشخصي ومن افكاري انا، وكمان من اعتقادي وايماني بالله سبحانه وتعالى.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واوعدوني. وعايزه اسالك سؤال كده دينا، الوحده قاتله، تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي، ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد. يعني لا اكيد حسيت بده، واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير، بس هو احساس صعب قوي. احساس صعب قوي انه انا ابقى لوحدي، انه انا ما لاقيش ناس جنبي. احساس بالوحده، ان انا خزلان كده، حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه، بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي، انا هحاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا. ان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني، ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون موجود. ففي الوقت ده خلاص هطلقه، انه خلاص اوكي روح، انا يعني انت براحتك. اكيد مشاعر سيئه جدا، بس بحس انه كلنا لازم هنعدي فيها للاسف. يعني
0: للاسف فعلا.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني. و بسألك يا إيمي كده،
1: اسأليني يا عمر.
0: دردشي معايا، ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا؟ احنا بقى اللي بنختار، قوليلي.
1: يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو، لكن انا بختار ليه؟ بحس انه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي، انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج. انه انا ببعد واختار ابعد، او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا واللي تقعد تقولي انت مش ناجح، انت مش كويس، انت كذا، انت كذا، انت كذا. وابعد عن الناس السلبية في حياتي، يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابية.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج اغاني، وكمان لسه مكملين في اغنيه اوعدوني. دينا، عايزه اسالك سؤال، ايه الايجابيات اللي ممكن اتعلمها من قربي للناس؟
1: لا، ايجابيات كتير الصراحه. يعني تخيلي كل حد كده عنده ايجابيه معينه، كل حد عنده حاجه كده حلوه هو بيديها لك. فانت تخيلي كده، انت هيبقى عندك كام حاجه ايجابيه. فتخيلي مثلا لو انت عندك مثلا 10 صحابك، كل حد عنده حاجه ايجابيه، فانت خدتي العشرة دول على الايجابيات اللي عندك، فشوفي كام حاجه هتبقى ايجابيه. فلا طبعا، حاجات كتيره جدا ايجابيه ينفع نكون بنتعلمها من الناس، بس اتعلمها مش اغير منهم، واللي هو بحقد عليهم، ولا ان انا ابقى بستنسخ ان انا بقى عايزه ابقى زيهم.
0: لسه كنت اسالك ده، هل اقلد ولا اتعلم؟
1: لا، اتعلم. ان انا مثلا اوكي، انا مثلا اتعلمت من ايمي مثلا العطاء، فانا ايمي شاطره جدا في العطاء، فانا اتعلم ان انا ادي، بس طريق دينا، مش ادي اللي ايمي بتديه، ادي اللي دينا تعرف تدي. بس
0: ده يعني رايي، انا احترمه جدا واحب ان انا اتعلم منك فيه. شكرا.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياه؟
1: يعني انا كامي اللي بيطمنوني هما اهلي. وبحس انه اهلي هما المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي يعني. لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره ما يقدروش ان هما يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هما مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هما اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبة من اهلي، ولو انا واحدة متجوزة اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمأنينتي منه.

0: ولسه مكملين معاكم. ودينا عايزه اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما بقول كده دلوقتي لازم اقوم لا يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هم بيوقعوني هم كمان بيقوموني، يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانية لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس. يعني

0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حته في اغنيه اوعدوني، هو انه هو انا ايمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج ان انا اساعد الناس اللي حواليا، فده سمه من سمات النضج في حياتي.
1: بحس حته النضج دي اول ما بتتفتح قدامي بحس انها يعني كبيره قوي. انا بشوف انه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني ان انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني كلنا اتعودنا كده. لكن النضج في حته ايه؟ ان انا هشوف هل ده هي هي هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعده اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم رايي. ينفع يبقى عندي راي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الراي اللي انا قلته. فبحس ان المساعده حلوه جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني ووعدوني. قولي لي يا دينا كده، قولي لي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
1: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
0: وصفيني بقى مشاعرك.
1: لا كانت مشاعر سلبية يعني شوية، يمكن في الاول اتصدمت شوية، حسيت انه انا ايه ده، انا متضايقة من الشخص ده، انت ازاي ما اديتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه، فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان. فوقت ما انا كنت منتظر الاطمئنان هو كمان منتظر، فينفع احنا الاتنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعدة وسوري عاملة زي الشحاتة فاتحة ايديا كده وقاعدة على الرصيف ومستنية يلا بقى يا جماعة ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده، هي بتعمل انه احنا الاثنين بنبادل بعض نفس الشعور، واحنا الاثنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات
1: نفسي.
0: نعملها كده مع بعض.
1: كنت نفسي اتسال السؤال ده. يعني انت عارفه انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوه قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شويه اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجه ايه. كمان عايزه اقول حاجه، ممكن اكون في حاجه محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير انه انا محبوبه، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجة اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزة اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده وما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنية بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعة وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني او نبالغ في الموضوع، انا اوقات مش هنعرف، لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض.

0: ويعني خلاص وصلنا لاخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطه جدا انك كنت معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم في كتير في الاطمئنان، وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحته دي بالذات. عايزه كلمه منك اخيره تقوليلي فيها او تقولي فيها عامه انت محتاجه تطمني ازاي.
1: محتاجة اطمن ازاي؟ محتاجة اطمن في كل حاجة اكيد، في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجة انا بعملها، فينفع اكون محتاجة طبعا اطمن. ازاي بقى؟ هو انه مش عارفة، مش منتظرة طمأنينة معينة، لكن منتظرة انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا أمي، مبسوطة جدا ان انا كنت معاكي النهارده. وانا
0: جدا،
1: انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل. أيوة. ويلا نعمل. فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجآت كتيره وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام.

0: من علامات الحب الناضج انه مش اناني،
1: يعني حب بيفكر في الاخر وبيفكر في احتياجاته،
0: حب عارف لغه العطاء مش بس لغه الاخذ.
1: الحب الناضج عارف انه مش زي حب الاطفال اللي بيتشعبط كده او بيشبط في كل حاجه،
0: او فاكر ان الطرف التاني زي الفانوس السحري او مصباح علاء الدين ولازم يحقق ليه كل الامنيات.
1: راقب تصرفاتك وشوف لو حبك حب اناني يبقى ده اكيد مش حب ناضج.

0: الحب الناضج بيطلعك لقدام مش بيأخرك،
1: بيبنيك وبيهتم بأحلامك ومستقبلك.
0: الحب الناضج بيفرق معاه نجاحك،
1: يفرق معاه انه يقف جنبك وتشاركه تحدياته،
0: يفرق قوي معاه انه يقف في ظهرك تسنده وقت ما يحس انه خلاص تعب.
1: الحب الناضج بيبنيك بكلام مشجع وبنقد بناء،
0: بيكون دايما بيحفزك انك تكون احسن من امبارح.
1: الحب الناضج بيشوف انه نجاحك مش بيعطل نجاحه
0: ومش بيسيطر عليه كمان يا سما الروح التنافسيه.

0: الحب الناضج بيساعدك انك تكتشف نفسك وتقبلها مش تكرهها،
1: يعني بيعرف يحطك على الطريق الصح من البداية.
0: الحب الناضج بيبقى عايزك تكون حقيقي وتكون سوي،
1: بيقبلك زي ما انت، وده بيساعدك انك تبعد عن لبس الأقنعة،
0: ولما بيقبلك بيخليك انت كمان تقبل نفسك.
1: الحب الناضج بيمشي معاك رحلة اكتشاف تفاصيل عنك يمكن لوحدك انت مش هتعرف تكتشفها، بس بيخليك انت اللي تكتشف نفسك وتتعامل معاها.

0: الحب الناضج بيخليك فرحان مش شايل الهم كده ونكدي.
1: معرفش زي ممكن حد يكون بيحب حد تاني وهو طول الوقت منكد عليه.
0: عارفة الغريب يا لولا أكتر إنه الشخص يقبل يكون في علاقة هو مأذي فيها ومصمم إنه يكمل تحت شعار الحب.
1: حب إيه ده؟ حب إزاي وإحنا مش سبب في فرح وسلام لبعض؟
0: حب إزاي وفي شخص بيكون مهموم ومخنوق بسبب تصرفات التاني أو كلامه؟
1: آه ممكن يحصل زعل، لكن لو الصفة السايدة زعل وتعب يبقى ده مش حب ناضج أبداً.

0: قعدة بنات والبرنامج الجميل اللي كله حكاوي كده وحاجات لطيفة.
1: يعني النهاردة كمان متحمسة قوي كده، لأني حاسة إن الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو موضوع قعدة بنات قوي، يعني موضوع لايق بينا كبرنامج قعدة بنات، ومفيد برضو لكل من يحب أن يعلم معلومات عن البنات. يعني لو حد interested، لو حد مهتم، حد خاطب، حد يعني أعتقد هتفيده، ولا إيه رأيك؟
0: الصراحة يعني احنا هنتبرع وندي مفاتيح النهاردة كده. بس خير بقى.
1: يعني خليني كده ادخل في الموضوع، او يعني قبل ما ادخل في الموضوع او قبل ما اقول سؤال الحلقة، خليني كده اسألك سؤال. يعني يا كوكي قوليلي كده، ايه اكتر مرة لو حاجة فاكراها حصلت بقى مع حد من صحاب، يعني حصلت لك انتي في علاقتك بحد من صحابك، حد من أهلك، أي حاجة، مرة تكوني فيها اتضايقتي بسبب حاجة تافهة جدا جدا جدا جدا، واللي حواليكي كانوا عايزين يتشقلبوا كده عشان يردوك، مع أن هي حاجة تافهة جدا بس أنت فضلتي متضايقة منها مدة طويلة؟
0: يعني أنا في الغالب بتضايق من الحاجات دي التافهة، سوري. مش عارفه الاقي حاجه تافهه، بس هي ممكن تكون تافهه للناس بس مش تافهه ليا.
1: ايوه
0: يعني انا مثلا بحب قوي احترام الحدود، ما بحبش حد ابقى قايله على حاجه مثلا مش مناسبه انها تحصل وحد يقتحم ده او يعمل عكسها. بيعملوا ايه بقى عشان يرضوني؟ بيرجعوا كم خطوه ورا. تقريبا بيبتدوا يقلقوا. هتقلب ايه؟ مع ان انا قلباتي مش صعبه يعني، ومش بوصل لده بسهوله خالص يعني. لكن بحترم قوي المساحات الناس، وبحترم حدود الناس، فبالتالي بحب انه اللي حواليا يحترم مساحتي وحدودي يعني. وبعدين مع الوقت الواحد يتعلم يعدي يعني مواقف لو هي خلاص مش مستاهله قوي يعني، الا لو حاجه ما تتعداش. انا لازم هنا اقول ان في مشكله حاصله ومش هقبل انها تتكرر مثلا، فوقتها بيستوعبوا يعني.
1: يعني عماله بحاول وانتي تتكلمي كده افتكر برضو انا ايه موقف ممكن اكون مشابه عديت بيه او كده. وانا الحقيقه مش شخص بيقفش على الحاجات العبيطه، يعني مش شخص بيقفش عمال على بطال او الحاجات البسيطه، يعني عادي مش حاجه بدق قوي عليها لازم حاجه تحصل عشان اتضايق. بس افتكرت موقف اوقات كده تحسي فيه حاجات بتفلت مني، يعني اوقات كده تحسي انه ممكن اتضايق جدا على حاجه عبيطه قوي حتى لو دي مش طبيعتي. بس يعني أغرب حاجة، مرة اتضايقت جدا لأنه إحنا كنت أنا ومجموعة من صحابي وأنا وشخص تاني يعني رايحين مكان، أنا وشخص تاني مكلفين بأن إحنا نروح نشتري شوية حاجات من الفرن. فأنا كنت يعني أنا والشخصية التانية دي المفروض نروح نتقابل عند فرن نجيب منها الحاجات وبعدها نروح لباقي الناس،
0: اوكي،
1: ومتفقين انه هنروح عند فرن معينه. فالشخصيه دي راحت وصلت قبلي، فبدل ما تستناني بدات تجيب في الحاجه لغايه ما انا اجي. فانا اتضايقت جدا عشان انا كنت عايزه اختار الحاجات اللي هنجيبها.
0: أوكي.
1: بجد وروحت وفعلا كنت قلبه وشي ووقفه كده اللي هو لا عادي اي حاجه مش مهم نجيب ده، لا خلاص كده بجد. وكانت حاجة عبيطة قوي يعني، وفعلا كنت متضايقة وقفشت كده انه لا انا كنت عايزة اختار، احنا اتفقنا نجيب سوا.
0: يمكن فعلا عدم تقدير مثلا.
1: يعني انا كنت كنت متضايقة الصراحة، لانه الشخصية دي كلمتني في التليفون وانا في الطريق قالت لي انه انا لقيت الفرن مطلعة كذا كذا كذا اجيب كذا، فانا رحت قلت لا استني اجي. فقالت لي طب انا قلت له يجيب اتنين من كذا كذا يجيبهم واجي. فانا كنت حاسه انه والله طب ما انت قلت للراجل وخلصت، بتكلموني ليه كده. بس مع انه فعلا موقف تافه جدا، وبعدها رحت عادي وكملنا اشترينا باقي الحاجه، يعني فعلا كان متجاب منهم حاجات قليله وانا فعلا جبت الباقي. ما كانش موقف خالص يستاهل ان انا اتضايق. بس
0: طب انت ايه اللي ضايقك او فسرتي ده ازاي؟
1: يعني انا اتضايقت لانه انا حسيت انه كلامي ما اتحطش في عين الاعتبار. يعني لما حد رن عليا قال لي انا لقيت الفرن مطلعه كذا كذا فهجيب منها لغايه ما تيجي، فانا رحت قلت لا هاجي ونفطر سوا. فتقال لي طيب هو، انا قلت له اعمل 2 كيلو من كذا كذا. فحاسه طب ما لما قلت يعني ليه ما مش نستنى الاول نسال، يعني ليه هسال طالما كده كده بتصرف.
0: اوكي
1: فبحس ان انا طالما حاجه، يعني انا دايما بحب انه لما يبقى في حاجه بعملها انا وحد تاني نعملها سوا، لكن ما بقاش حاجه متفقين نعملها سوا ليه تعملها لوحدك.
0: ايوه فهمتك. في حسيتي ان ما تقدرتيش.
1: ايوه
0: اوكي. بس ده هو يبدو من بره، زي ما بقولك في مواقف بتبدو كده من بره ان هي مواقف بسيطه وعادي، يعني ليه القفش يعني، بس ممكن من جوه الرساله اللي وصلت فيها عدم تقدير يعني.
1: او يعني معاكي حق، يعني عماله بفكر انه فعلا كل موقف بسيط قوي او عبيط قوي ممكن نبقى بنتضايق عليه او بنقفش او بنبان ناس تافهه، هو فعليا يعني يمكن ده كمان في البنات اكتر، يعني مش بيبقى الموقف نفسه في حد ذاته. يعني انا مش متضايقه لانه احنا جبنا ميني بيتزا بدل الباتيه اللي بالجبنه، يعني مش هي دي الحاجه اللي هتنكد باقي يومي، بس احساسي بانه انا اختياراتي مش مهمه. ده يضايقني. في اوقات فعلا الموقف بيبان عبيط قوي، ايه المشكله لما ناكل ده مكان ده، ولكن بيبقى فيه شعور او فكره ورا الموقف هي دي اللي بتبقى مضايقانا. يمكن دي حاجه كمان في البنات اكتر، يعني البنات معروفه اكتر انه هي ممكن تبقى الحاجه اللي بتضايق عليها هي في فكره وشعور وراها هو ده اللي مضايقها، فاحنا محتاجين نناقش الفكره دي، مش نتكلم في انه هنجيب دي مكان دي، بس محتاجين نعرف هو ايه الشعور اللي وصلك، حسيتي بايه. فيعني دي نقطه مهمه فعلا. ويعني مش عارفه، يعني قولي لي برده لو انت تتفقي معايا في النقطه دي.
0: انا حاسه ان الموضوع برده مش بنات بس، يعني اصل كلنا ممكن نقفش على مواقف بس انت في تقديرك الشخص انه ما يستاهلش الموقف، هو ليه القفش يعني. الشخص كل شخص له اسبابه، بس هي الفكره انا لغايه فين انا واعي بالاسباب دي. يعني زي ما قلتي موقف الفرن ده ونشتري ايه بدل ايه، ممكن يبقى يعني برضو مثلا شاب او راجل ويقفش على موقف زي ده، أو انت اشتريت لي بدهون مثلا ما تستناني، مش انا قلت لك جاي. كل حد بيبقى عنده يعني اسبابه اللي بيقفش بسببها، بس فكره انه نبقى واعيين لده. انا وارجع افحص الموقف، مش يعني عبيط وماشي حلو عديت الموقف، هبدا اسال نفسي انا عملت كده ليه، انا ليه ده، انا ليه اتضايقت كده، او انا كنت متوقع ايه. هتقولي يا بكبري كل الموضوع ده علشان الموضوع ما اعرفش قد ايه، لا ما انا محتاجه افهم نفسي. انا فكرت في ايه، طب وبعد ما فكرت في الحاجه دي يعني انا حسيت بكده ليه، وراجع فعلا يمكن انا اللي عندي مشكله محتاجه اخد بالي منها. انا بتضايق لما حدش مثلا بياخد رايي، فمحتاجه افهم ده. انا التهميش بيضايقني، انا مش عارفه ايه بيضايقني. فكل ما فهمت نفسي اكتر ده هيجنبني ان انا اخش بقى في صدمات طول الوقت مع الناس، وابقى اطلع في الاخر الشخصيه القماصه اللي بتتقمص من اي وكل حاجه يعني. بس بفهمي لنفسي بيريح.
1: صح، يعني متفقه معاكي جدا، وعماله افكر انه فعلا في مواقف ممكن اكون بتحط فيها ساعات انا فيها في المواقف دي انا متضايقه من حد، يعني انا حصل موقف وانا لقيت نفسي متضايقه والشخص جاي يتكلم معايا في اللي حصل، انا مش عارفه ارد هو انا متضايقه ليه فعلا، يعني هل انا فعلا متضايقه عشان الحاجه الفلانيه ولا انا متضايقه عشان حاجه تانية. يعني فمهم فعلا اكون عارفه نفسي فاهمه ايه اللي بيضايقني، يعني دي حاجه مهمه فعلا. واحنا كمان معانا دلوقتي مكالمه من حسام. يا حسام عامل ايه؟
0: مساء الفل،
2: مساء الخير
1: والله. ايه الاخبار؟
2: كله زي الفل الحمد لله
1: يا رب دايما. يعني يا حسام، احنا النهارده بنتكلم شويه في موضوع يعني ممكن يكون متعلق بالبنات بشكل ما، بس احنا سؤال حلقتنا النهارده هو ازاي تصالح بنت. فاحكي لنا كده يعني من واقع خبرتك، عيلتك، لو عندك اخت، يعني الناس اللي انت بتتعامل معاهم، تفتكر ايه اجابه السؤال ده؟
2: ازاي تصالح بنت؟ بصي، على حسب مثلا درجة الغلاوة. هنقول مثلا ان الحب مشترك، تمام، او زي ما انت قلت مثلا اخت، زوجة، مش عارف، بنت، الكلام. الفكرة انت مثلا ليك غلاوة عند الشخص اللي قدامك، بس انا اخر حاجة اللي هو اقدر اقولها يعني بايه، بنسبة كبيرة جدا، اعترف بغلطك، ما تكبرش. يعني احنا الاثنين مثلا زعلانين من بعض، لو جيت انا قلت البنت لا بس انت عملتي، لا اصل انت روحتي، وانا واقعد احور في الكلام ده، بيكبر الموضوع وما ما بيحلش حاجة. انما بطريقة مباشرة كده، فعلا عندك حق، والله ان انا فعلا غلطت وكده، انا اسف والله، بس انا ما كانش قصدي كذا، بس والله حقك عليا، لو زعلتي من الحتة دي هحاول ما اكررهاش، او يعني ايه هاخد بالي المرة الجاية من كذا، خلاص الموضوع بيخلص. فبالنسبة لي المباشرة او الاعتراف بالغلط رقم واحد بيحل كل حاجة.
1: صح.
2: انما خلينا احنا الاتنين مختلفين او متخانقين مثلا في حاجة، وجيت وانا بصي انت دلوقتي اصالح بنت، معنى كده ان انا غلطان، صح؟
1: يعني قول لنا رأيك، هل انت ممكن تصالح لو انت غلطان بس، ولا حتى لو يعني في خلاف طبعا. حتى لو مش شايف نفسك غلطان؟
2: لا لو مش شايف نفسي غلطان، بس عشان ما يسوقش فيها يعني ماشي. لا، ما ساعات ما باخدش المبادرة، يعني انا ممكن، او حتى في شخصيتي انا ساعات ما باخدش المبادرة طالما حاسس ان انا مش غلطان او كده.
1: ده في العموم مع اي حد عامة،
2: او مع اي حد او كده، يعني ما اعرفش، بحس ان زعلي رخم شوية في حالة ان انا مش غلطان. انا مش هبقى مش غلطان وانا اللي اروح اصالح او ابادر، لا بالعكس، حتى لو ما اتكلمناش 10 سنين يعني مش مشكلة.
1: ايه ده يا
2: والله الامانة، يعني مش من نوع، انا كشخصيتي انا كده، مش من نوع اللي هو مثلا احنا زعلنا وانا مش غلطان او شايف نفسي مش غلطان او كده، مش من نوع اللي اروح ابادر واقول بس وايه واجيبها احاول افتح كلام او كده، لا بسكت خالص. هنا بيبان بقى الشخص اللي قدامك باقي عليك ولا لا. عارفه لو هي مثلا خدت المبادره وهي جايه مثلا داخله ايه، بس على فكره انا كنت متوقع كذا، مش عارف، افتح الكلام تاني ونبتدي ايه نوصل لحل مشترك.
1: طب لو انتوا الاثنين مش شايفين نفسكم غلطانين، وانتوا الاثنين كل واحد مستني التاني يبادر، ما كده عمركم ما هتتصالحوا.
2: مش مشكله، حصل خير.
1: إيه لا، انا الصراحة يعني مش شبهك قوي في النقطة دي، انا عارفة ان احنا شخصيات مختلفة في حاجات، بس انا الصراحة عادة الطريقة اللي بفكر بيها بحس انه الشخص اللي قدامي يعني بالنسبة لي اهم من اثبات ان انا موقفي صح او غلط. فحتى لو انا شايفة موقفي صح فلا عادي، ده بالنسبة لي يهون عليا عادي انه ما افضلش متمسكة بده، قصاد انه انا بالنسبة لي الشخص اللي قدامي يستاهل اخد المبادرة. وبحس انه لو احنا الاتنين فكرنا كده عمرنا ما هتصالح، فانا بحس انه لا، انا العلاقة دي تفرق لي، فلا خليني اخد خطوة لانه العلاقة عندي اهم. يعني
2: بالظبط، ده كلام حلو جدا. ليه؟ ما هو لازم أن يبقى في شخص كده. يعني انا بقولك، ما هو اللي هو ايه، ما احنا اللي فعلا لو احنا الاتنين خدنا اللي هو الجنب ده ماشي، وانا بشخصيتي انا اللي هو ممكن ما بقدرش بالصلح في حاله ان انا حاسس ان انا مش غلطان، بس اللي قدامي عارفه انت ممكن تجيبيها برضو بالشياكه، ومش هشوفها انها يعني تقليل منك ولا حاجه، ان انت مثلا ايه عارفه انت ايه، بس عارفه انت لو دخلت اتكلمت معايا وقلت لي ايه بس قشطه قوي، يعني ما سالتش مثلا بقالك يومين وزعلان ومش عارف ايه، ده انا اللي المفروض ازعل، عشان كذا هبتدي اوضح وجهة نظري هرد. مش اسكت بقى مش هرد ولا كنسل ولا لا، هبتدي ارد. فالرد بتاعي هيفتح نقطة اتصال مشتركة ان احنا نتصالح، بس هبقى انا ما حسيتش ان انا جيت على نفسي. ممكن مرة تانية ليه؟ ممكن مرة تانية انا اقدر ان انت بدرتي في مرة كنا زعلانين، هتلاقيني ممكن مرة كده من ايه او جاينا فتح كلام ولا حاجة في حاجة في مشكلة. يعني عايز اقولك ان في مثلا حد كنا بنتكلم كأصدقاء وكده، بعدين انا هزرت في حاجة عادية كان مش فاكر في، فهي حست ان الكلام انه رايح ناحية اهانة او يعني ان انا بقلل منها او حاجة شبه كده. فبعدين لما اتكلمت قلت لها ايه لا انا ازاي يعني ايه، بررت شوية الكلام ماشي. فتاني يوم لقيتها حست انها ايه واخدة جنب كده او ما بتتكلمش ولا حاجة. فانا جيت افتح كلام فلقيت الرد مش فاكر والله كان الرد عامل ازاي، بس حسيته ان ايه، ان انا حسيت ان انا بقل من نفسي شوية، ان انا لا انت عملت كذا وانا ما بقبلش ده على نفسي ومش عارف وايه، بس خلاص مع الكلام. ممكن من ساعتها ما اتكلمناش، لان حتى وانا بفتح كلام بقول ان انا بهزر، عارفه انت لو ما تبقي رايحه على حد تقولي له يا عم انت زعلان ليه، ده انا كنت بهزر معاك ولا حاجه، فتلاقيه بيتكلم بنشفان شويه او بياخد مش مثلا ايه مش واخد ليونه في الكلام ولا رد لا لا انت عملت كذا مش عارف ايه وانا ما بقبلش ده والكلام ده. طب خلاص مع السلامه بقى. يعني انا زي ما قلت لك انت دلوقتي احنا متخانقين، جيتي وجهتي لي الكلام في نوع من الليونه شويه، هاخده بالليونه شويه ولا حاجه، مش هصدك يعني مش هايه مش هصد الكلام ان انا لسه زعلان ولا حاجه، خصوصا انها حاجه تافهه او حاجه عاديه يعني. فمن هنا خلاص انا حسيت ان انا ايه لما بدرت وخدت الخطوه دي ان ايه لا حسيت ان انا ايه لا مش شخصيتي، فانا قمت جاي ايه قافل الكلام على طول وقتها. فبتقابلك بقى شخصيات كده كتيرة فارجع على ان الخطوة ان ما كنتش عاملها من الاساس اللي هي ايه المبادرة بتاعت الصلح دي.
1: طب يعني عمالة افكر برضو في اللي انت بتقوله، وعمالة احط نفسي في الموقف لو انا بدرت مع حد ورد الفعل ما كانش زي اللي انا اتمناه. ساعات بصراحة بقول لنفسي انه انا بالنسبة لي بشوف انه انا اخدت الموقف اللي صح من ناحيتي، وهو ان انا شفت انه العلاقة فارقة معايا وان الشخص اللي قدامي فارق معايا، فانا بدرت، ولكني مش مسؤولة بقى عن رد فعل الشخص اللي قدامي. فحتى لو الشخص يعني ساعات كده بيجي لي رد فعل بيضايقني وبحس كأني ندمت ان انا عملت كذا وكذا وكذا، وبعدها برجع اقول لنفسي لا يا ساندي، ما تندميش ان انت بدرتي، انت عملتي الصح، رد فعل اللي قدامك مش مسؤوليتك. وده مش لما بقول لنفسي كده يعني ده مش بيخليني المرة الجاية ابطل او مع الناس التانية ابطل. يعني ساعات ممكن اعمل حاجة فندم عليها مع شخص فبطل اعملها مع باقي الناس، بس برجع اقول لنفسي لا انت بتعملي كده لانه دي شخصيتك، ورد فعل اللي قدامك خلاص مش مسؤوليتك.
2: بالظبط، هو اكن كل واحد زي ما يكون ليه فرصة. من الاخر انت ليك فرصة عندي انا صالحك ان انا باقي عليك، لقيت رد فعلك مش احسن حاجة خلاص بقى خليك في ايه في رد فعلك وخلاص. انا ترى

0: لكن هاجي عند كل واحد يكون ليه ليميت معين، او كل واحد ليه فرصة واحدة. هي خلاص رجعنا زي الاول واحسن، وفهمنا لان كل الناس شخصياتها مش زي بعض.
1: ايوه
0: يعني ان احنا مثلا ممكن نبقى متعرفين ولا حاجة، انا اعمل حاجة ممكن اقولها والله تكون مثلا بدون، يعني عارفة انت الناس بتقابلك في حياتك، صاحبتك مثلا مش بتلاقيكي وانتوا بتتكلموا في مرة ولا حاجة، بعد اسبوع ولا حاجة تقول لك بس انا زعلانة منك عشان انت قلتي كذا في الوقت الفلاني ولا مش عارف ايه. يا بنت انا بهزر بتكلم عادي ومش قصدي حاجة، فتلاقي رد فيها طب خلاص ايه، انت فهمت ان الشخص ده قماص شوية، او فهمت ان انت ما تهزريش معاها في الحتة دي او كده، خلاص الدنيا بتمشي. وبحت احترم جدا اللي بيجي يقول يبادر انه يقول انا زعلان منك في الحاجه
1: ايوه
0: الفلانيه،
1: صح
0: ان هي معنى ليك وعايزك تصالحه. ساعتها مش هتكبر مثلا عليه ولا اقول له ما تتفلق، لا هقول له لا والله ده ما كانش قصدي، ده انا قلت كذا عشان حصل كذا مش عارف ايه. فهتلاقي الكلام جاب بعضه والامور رجعت والامور سهله وكده. يعني دايما في حديث كده يقول لك عن الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول لك حرم على النار لين سهل مع الناس. الشخص اللي بيبقى في حياتنا معاملته حلوة ولينة وما بيقفش والكلام ده يعني، يعني الناس عامل بالطيبة دي ولا اللي ما بيزعلوش على طول ومش قماصين. انما في شخصيات انت بتتعاملي معاها ممكن تلاقيها في اصحابك، لو اتنفست جنبها تلاقيها قفشت وزعلت ومش عارفه ايه، انت في ايه مجنونه؟ طيب انا هقعد، ما بحبش انا الشخصيات ان انا اتعامل مع حد انا بحسس على كلامه وانا بتكلم معاه. بص انا هزاري معلش انا إيه برغي شويه، بس ايه
1: لا
0: حابب اقول
1: خد راحتك.
0: الكلام يعني. انا شخصيتي او في هزاري مع اصحابي اللي هم اصحابي القريبين، ممكن اللي هو ايه اقابل حد بهزار يبان، لو حد لو شخصيات تانية يبان انه سخيف، بمعنى ايوه يا عم مش عارف انت عملت ايه.

0: كذا كذا واقعد ايه الكلام ده او تريق بيرد بنفس الكلام نظر مع بعض ونظر مع حد فبيننا معامله. هنقول مثال ب 153 ماشي، وهو بيقول لي وليك مثلا عندي 150، اقول له الثلاثه جنيه حرامي ده عايز تاكلني فيهم مش عارف ايه، فعارفه انت ممكن الهزار كده فيات فاهم انك بتهزر وانت مش فارق معاك الثلاثة جنيه ولا الكلام، وشخصية تانية ممكن تقلب عليك وتقول لك ايه يا عم انت بتكلمني في 3 جنيه ايه ده مش عارف ايه، وتلاقي الموضوع خد ناحية انت انا حاسس على اصحابي وانا بهزر معاهم ولا بتكلم معاهم. بس الصح فاهم ان ما تقول لك كده يقول لك اه يا عم انا ضحكت عليك فيهم، يا عم انا خدتهم وهرب بره البلد وكده واحطهم في البنك في سويسرا وبتاع. ففي رد فعل من صاحب بيتقبل اي كلام منك وعشان عارف انك بتكلمه بنية حلوة او بهزار، وفي شخص تحسين بتتعامل معاه واقف لك على غلطة واقف لك على كلمة. انا دي المثال بس حاجة بسيطة زي كده. فانت بتلاقي شخصيات حواليك ممكن مش شرط الكلام في الفلوس او في المبالغ حاجة زي كده، في طريقة سلامك يقول لك يا عم انت بتسلمي عليا كده ليه مش عارف، انت جيتي سلمتي مش عارف على مين وما سلمتيش عليا او ما بصيتليش، انت ايه انا مش واخده بالي، ولا ما بيفرضوش النيه الحسنه ليك. فانا ما بحبش اتعامل مع الشخصيات دي بس.
1: طب يعني عندي سؤال تاني ليك كده، يعني احنا دلوقتي قاعده نتكلم في انه ازاي تصالح بنت او ازاي تصالح الناس القريبه منك، انت بقى يا حسام يعني لو في ناس حواليك ازاي الناس دي تصالح حسام؟
0: والله لو جه حد مثلا دخل بطريقه مباشره برضو ولا كده مش بيحور كلامك انا هقبل الصلح، اصل واحد باقي عليك. انا مش استحاله حد جاي يقول لك يا عم انا اسف والله انا ما فهمت انا كنت فاهم الموضوع غلط وحصل كذا كذا كذا، اقول له لا عادي ولا يهمك بسيطه وبس انا كنت فاهم منك هتعمل كذا، بقول لك هيفتح كلام للصلح. حد باقي عليك جاي صالحك تمام، هتبقى انت مثلا ممكن تنح شويه بس هبقى تنحى مش اللي هي ناشفه، هبقى ممكن تنح مثلا لو الموضوع كبير شويه بس انا قلت لك قبل كده ما تعملش كذا مش عارف ايه، يا عم انا ما جيتش والله عملت كذا الا لما انت عملت كذا، هتلاقي الكلام جاب بعضه وهتتخانقوا وتضربوا بعض. يعني مش هتيجي ايه يعني قصدي ان ايه
1: أي.
0: بس انا والله الحمد لله من الشخصيات واحد جاي بيعتذر لك عن موقف عمله وخلاص اعترف بالمشكله ولا بالحاجه دي، استحاله اكون يعني معاه بارد او رخم طالما الموضوع سهل وبسيط يتحل يعني. وانا من النوع اللي ما بحبش اكبر المواضيع او ما بحبش ازعل من حد، يعني دايما كنت بقول كده انا ما بحبش ازعل من حد عشان ممكن زعلي رخم شويه، ان انا مش هاجي اكلمك او مش هاجي اصالحك ولا بتاع، خدت جنب مع السلامه غرفه ده هي مع نفسك، جيت صالحتني هتلاقيني بتصالح معاك وهكذا. الشخصيات زي ما قلت لك هي مختلفه، وفي مثلا اصحاب بتقبلهم على عيبهم ماشي بس عشان بتبقى عارف ان من جواه كويس، يعني انا ممكن ابقى مصاحب شخص انا عارف ان هو مثلا كذاب. عارفه زمان انا كان في مشكله عندي كده شويه وبعدين يعني ايه حلتها شويه، انا مثلا شايف شخص قدامي بيتكلم وبيكذب كنت احرجه وقتها زمان الكلام ده وانا صغير شويه اللي هو ايه ازاي يعني انت بتقول كذا واليوم ده اصلا كان يوم اجازه وانت تلاقيك فبيتحرج فاكيد مش هيبقى فيه مش حبك يعني، عندما لقيت حد بيكذب اسمع منه خلاص وسيبه يكذب وماشي طالما مش بتأثر في حاجة في أحداث ولا كده خلاص. فبقيت أفوت يعني برضو ممكن تسألي نفسك السؤال ده، انت واحدة صاحبتك وشايفة انها نقول كدابة خليها فشارة انت هيبقى تعاملك معاها ازاي؟
1: هتحصل طبعا
0: وكذا ولا هتقوم اللي ولا هتقوم جاي سايب طالما ما بتقولش حاجه تضرك هتبقي هتفوتي كلامها وتسكتي.
1: لا يعني هتعمل بحذر طبعا،
0: هتحذر او هفوت الكلام.
1: أيوة.
0: طالما ما بتقولنيش عارفة واحدة قالت لك أصل كلام مثلا، مش عارف مواقف معينة، بس هتلاقي حد بيفشر في إيه، ده أنا رحت مش عارف المول الفلاني واشتريت مثلا جاكيت ب 5000 جنيه، وأنت عارفة إن الجاكيت اللي هي جابته ولا الكلام ده ما يسواش 400 جنيه مثلا،
1: ايوه
0: بس هي بتكذب في حاجة شبه كده، بتحلي حاجة، بتقول يعني أي كلام، خلاص أنا إيه بسكت. انما كان زمان اقول له يا عم 5000 جنيه ايه ده يا عم، ده ما يجيبش 400 جنيه ده من الوكاله ده ولا ايه، عارف
1: ايوه
0: اللي
1: فاهم.
0: هو تدي حاوي في حاجات زي كده. فلا خلاص يا خبر ابيض، 5000 ده انت دلوقتي بقيت اقول له ايه 5000 يا جدع، انت ده رخيص والله، كويس انك جبته بالسعر ده،
1: نقطة.
0: عارف انت مش مضرور في حاجه. خلاص ده لو انت يا خبر ابيض لقيته في ده، بس
1: أو يعني
0: بس ف يعني تغير، يعني انا ممكن شخصيتي زمان غير دلوقتي.
1: يعني يا حسام،
0: يعني عايز اقول لك ان ممكن في شخصيات زمان او في شخصيات شخصيتي زمان ديت اللي هي بالصدفه دي هو الصوت قطع
1: لا
0: ولا
1: انا
0: ايه؟
1: كده سامعاك، كمل. انت سامعني؟
0: تمام. انا كده سامع كويس.
1: ايوه.
0: انت في اسئله تاني؟
1: لا، اصل انا بس قطعتك وانت بتتكلم، انت كنت بتكمل كلام.
0: لا لا عادي، أنا كنت خلصت. تمام
1: لا انا ما عنديش اسئله تانية يعني سام، ويعني فعلا بستمتع بالوقت اللي بتكون بتكلمنا فيه، فمستنين كده صوتك كل مره معانا.
0: ربنا يخليك، تسلم يا رب، ربنا يخليك،
1: شكرا ليك، مع السلامه.
0: الله يسلم، مع السلامة.
1: يعني يا كوكي، عماله بفكر كده يعني فعلا، حاسه السؤال بيدور في بالي، يعني عايزه اعرف كده، يعني انتي ككوكي كده، يعني ايه تحبي تتصالحي ازاي؟ بس حاسه ان انا فاجئتك كده، يعني حطيتك قدام السؤال مره واحده، ف يعني انا ممكن اديكي مهله تفكري، ونطلع فاصل ونرجع نسمع اجابتك بعد الفاصل.

0: ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم ساندي وكوكي لغاية الساعة 12 ونص بعد منتصف الليل في قعدة بنات. يعني يا كوكي، كنت سألت كده سؤال قبل ما نطلع الفاصل على طول، ويعني حابين نسمع كده، هي كوكي يعني ازاي نصالح كوكي؟ يعني لو كوكي متضايقة، ايه الطريقة اللي تحبي تتصالحي بيها؟
1: انا بسرعه جدا يعني يعني اصل انا هقول لك، انا في اوقات كتير قوي كنت بتعب من

0: هل بتحسي مثلا انه يعني في ناس لما حد بيجيب لهم يصالحهم بيحس ان هو خد زعلهم بجدية اكتر، هل انت دي حاجة بتفرق معاكي؟
1: لا انا لا بحتاج هدايا ولا خروجات ولا جيبي لي ورد وشوكولاته، هتجيبي اكسترا من عندك اوكي ثانك يو
0: مش هقول للشوكولاتة لأ.
1: وهاتيهم في اي وقت مش شرط وانا زعلانه. لكن انا مش ده اللي بيفرق معايا، بيفرق معايا تقدير الشخص نفسه واحترام الشخص نفسه للزعل او للمضايقه اللي حصلت او للحاجه دي انها ازعجتني. او فالفكره في ان الشخص يبقى فاهم عمل ايه، لكن ما انت ممكن تجيبي لي فاي وتكلفي وانت مش حاسه انك ضايقتيني فعلا او الحاجه دي مزعجه ليا، فبت عارفه اللي بيراضي اللي قدامه يلا يلا عشان ما ازعلش اهو، عايز ايه تاني يعني، انا جايب لك ورد وشوكولاته ومخرجك واعمل لك، بس انا حاسس من جوايا ان انا ضايقتك فعلا، انا برضيك عشان اعدي الليله عشان ما يبقاش فيها نكد، فاهمه؟ ده بقى اللي انا ما بحبوش، ولا يفرق معايا بقى لا ورد ولا شوكولاته ولا خروج ولا تصرف ملايين الفلوس عشان تراضيني، اللي بيراضي فعلا انه احس بتقدير، احس تقدر وتشاف وانه مش مجرد احساس يترمي كده وخلاص. واعتقد ده يفرق يعني مع اي بنت، يعني انه تتقدر اكتر من انه في ناس طبعا بيفرق معاها الهدايا وبيفرق معاها الخروج وبيفرق معاها الكلام ده، بس هو انا ليه انا مستني زعل اللي قدامي عشان اجيب له حاجه؟
0: ايوه
1: ليه؟ انت يعني انت كده بترشيني يعني عشان خاطر خلاص، او انت بترشيني يعني عشان خاطر خلاص يا ساندي بقى حصل خير المره الجايه بقى وهاتي لي كذا.
0: اه لو فاكر انك هتجيبني بالشوكولاته يبقى معاك حق.
1: لا ما فيش بقى
0: انا من
1: الشوكولاته ما حلتش بقى المشكله، ما انا ممكن ازعل مره واثنين وعشره وكل مره اجيب لك حاجه، طب انا ما بحلش، ما بغيرش طريقتي، ما بقدركيش اكتر، ما بفهمش انت ايه اللي بيضايقك وبتجنب ان انا اعمله، انا مش بشتغل على المشكله الاساسيه، انا بحاول اعرف اعمل ايه. يقول لك في مصطلح يقول لك انا بليس المشكله، انا
0: ايوه
1: بعديها وخلاص عشان خاطر وجع الدماغ بس، ما تقعدش تقولي زعلانه مش زعلانه، هو راضيتك عايزه ايه تاني؟ انا مش عايزه حاجه، انا عايزه اتقدر بس. انا عايزه ما يبقاش كل مره بيبقى مثلا عندنا عيب ما بنقع فيه كل شويه وبنفس الطريقه، فليه نشتغل على الجزء ده اكتر؟ هو ده اللي
0: يعني عمالة افكر كده في اللي انتي بتقوليه، حاسة ده شبه قوي، عارفة لما البيت يبقى مكركب ويجي لنا ضيوف يعني فاهمة اللي هو عارفة البيت لما ينضف في 3 دقايق اللي هو ايه، هو فعليا فعليا البيت لسه متوسخ، التراب لسه موجود، مش عارفة ايه لسه محطوط، بس اللي حشرناه تحت المخدة واللي حطيناه ورا الكنبة، فالشكل من بره يبان حلو بس هو من جوه الكراكيب لسه موجودة. فبحس انه ده اللي بيحصل، يعني اوقات بحس ان انا في ناس ممكن تيجي تصالحني بس لمجرد انه هم مش حابين حالة الخناق، يعني حالة الخناق دي بتدخلنا في مود وحش، بتخلينا متعكنين، احنا عايزين نحس ان احنا في حالة حلوة، فبالتالي لا يلا نصالح، مع انه زعلي نفسه في حد ذاته مش هو ده اللي فارق.
1: ايوه هي دي مشكلة، انه يبقى الزعل مش بيفرق، يبقى كلمة آسف تقيلة جدا، أو بقى حد محتاجين نراجع نفسنا فيها، ما بيعترفش بالغلط، ما بعرفش أقول أنا غلطان، ما بعرفش أقول أنا آسف، وحتى لو أنا مش غلطانة بس في حاجة ضايقتك، أنا ممكن أكون بقدر بس ده إن أنت انزعجتي وأنا أصلا مش قصدي الكلمة، فمش هقولك خلاص بقى بصي أنا مش كبريش الموضوع، انا مش قصدي حاجه، مش يعني انا نافع اعتذر، بس عن ايه بقى في الموقف ده؟ انا بعتذر عن الاحساس اللي انت حاسه

0: لو انت اللي اتعمل فيك كده، لو انت اللي اتقال لك الكلمه تقول لا مثلا دماغك كبيره ما اعرفش ايه. طب ما انت اكيد في حاجات بتضايقك، لما بتتضايق مش بتحتاج اعتذار، لما بتتضايق مش بتحتاج حد يقدر زعلك ويغلي زعلك، ما حسش انه زعل رخيص وعادي كده. مش هي دي المواقف اللي بتعرفي فيها العلاقات بشكل حقيقي، لما يحصل موقف تحسي انه ما تشفتش ما تقدرتش، بتعرفي يعني عمق العلاقة مع الأشخاص اللي حواليك. لكن لما تزعلي وتلاقي ده فارق جدا، واللي قدامك ما يحبش يسيبك زعلانة وصالح بالطريقة اللي تفهميها، فتحسي انه الشخص اللي قدامك اه ده ايه ده، لا ده فعلا الناس دي ناس قريبة. في المحكات والمواقف هما اللي بيحددوا عمق العلاقة دي، كان عمق حقيقي ولا احنا بنبني في هوا. احنا في سنين ما بيننا، بس السنين دي ما بنتش رابط قوي، احنا علاقتنا على الهامش كده طايرة في الهوا. فالمواقف اللي فيها زعل وخصام وعتاب وكده بيبين، وبيبين برضو انا بحترم اللي قدامي ولا بسيبه باليوم والاتنين والتلاتة والعشرة، ومع ان ممكن ابقى عارف انه زعلان وخلاص بقى هيفك مع نفسه. طب ما حضرتك فين، ما هو انت اللي مزعله.
1: ايوه
0: فبحس انه الزعل منطقة بتختبر العلاقات، فعلا في الغلاوة وبتبين فعلا العلاقة دي عمقها حقيقي ولا لأ، بتبين ان احنا مقدرين بعض ولا لأ، بتوضح كل حاجة. مع أول موقف زعل بيبين بقى اللي بنبنيه بقى لنا وقت ده حقيقي ولا أي كلام.
1: يعني عمال افكر فعلا الصراحه، وحاسه انه يعني فعلا قد ايه وقت الزعل طلع مهم. يعني بحس ان انا علاقتي بناس كتيره قوي عادي تمام يعني، بس عمري ما اتخانقت معاهم. ولما بركز في الناس اللي عمري ما اتخانقت معاهم بلاقي على فكره احنا علاقتنا سطحيه، يعني احنا علاقتنا اسطح من ان احنا نتخانق. لكن اي حد اتخانقت معاه في الغالب هيبقى شخص قريب مني،
0: بالظبط.
1: وكأن الخناقة دي كأنها حاجة هي مش عيب على قد ما هي حاجة بيبان فيها فعلا شخصياتنا وبتساعدنا. على فكرة بحس انه الخناقة حاجة مهمة قوي برضو في العلاقات، بتعمل تغيير. يعني بحس ان العلاقة بعد الخناقة مش زي قبل الخناقة، هي هتعمل حاجة من اتنين، يا اما هتخلينا ناخد خطوة لورا يا اما هتخلينا ناخد خطوة لقدام. مش بحس ان احنا بنفضل في نفس السلمة.
0: وارد جدا، لانه احنا بعد العتاب وبتاع بقى كده بندرك غلاوة بعض، فبناخد خطوات لقدام، او بكتشف ان اللي قدامي مش فارق معاه حاجة. هي كأنها كده المحكات دي عاملة زي ايه، عارفة لما تجيبي خشب وتحطيه في نار هيحرق، ودهب تحطيه في نار هيلمع اكتر. فالمحكات اللي مش احنا اللي بنفتعلها، يعني مش احنا اللي عندنا مشاكل واضحة جدا في شخصيتنا فعايشين بنفتعل المشاكل، مش دي.
1: لا احنا بس عشان شخصيات مختلفة يعني ده بيحتم علينا.
0: بالظبط كده بيحصل عنا ظروف وفي حياة وفي تحديات وفي اختلافات في الشخصية وفي الطباع وفي كل حاجة
1: ونظرتنا للحياة حتى.
0: ايوه كل ده. فدي بتبقى عاملة زي ايه، النار كده شعلات، يا احنا بتلمعنا يا بتحرقنا. وعلى حسب قرارنا، احنا عايزين نفضل نخلي النار دي ولعة وانا مش هسكت لها. ولا انه
1: انا تقول لي كده،
0: ايوه، ولا احنا بنعرف نتعاتب ونطفي النار دي، نيجي كده كب عليها مية تهدى ولا بنزودها. هنا الشخصية برضو بيفرق معايا. انا شخص، انا وشخصيتي، انا ما يتعملش معايا كده ولا العلاقة ابقى، وانا بحب اللي قدامي فانا عايزة اعاتب ونصلح. وعلى فكرة المحبة مش بتخليني شخصية حدودي ضايعة او انه عادي، يعني انا هتنازل كل مرة عشان العلاقة تكمل، مش هو ده خالص. بل بالعكس، انا بشكل واضح انا بعلن موقفي وبعلن احتياجي، انا محتاجة ايه، كنت محتاجة اتقدر، كنت محتاجة اعتذار، كنت محتاجة كذا، بوضح اللي جواه بحسم ومحبة، يعني ما بمسكش في شعور بعض يعني. بس هي يعني كيفية إدارة الخناقة، احنا ممكن ناخد
1: صح.
0: ازاي تدير خناقة ناجحة.
1: كيفية إدارة الخناقة، كيف تدير خناقة ناجحة؟ كيف تدير خناقة ناجحة في 10 خطوات؟ بقى أنا حلوة جدا.
0: ده عنوان قوي جدا.
1: يعني عمالة بفكر كده برضو انه واحدة من الحاجات اللي بتخلينا، يعني عمالة بفكر كده، واحنا ليه فعلا ممكن الناس اللي انا اتخانقت معاهم علاقتنا بقت اقوى بعد الخناقة، مع ان دي حاجة تبان غريبة، بس لقيت انه الخناقة او يعني انا مش عايزة اسميها خناقة، بس الاختلاف، النقاش اللي احنا فيه بنتكلم عن الحاجة اللي بسببها بنتخانق، لا كل ما بيدور بشكل ناضج اكتر، كل ما علاقتي بالاشخاص دي بتبقى اقوى. ليه؟ لانه كان انا باخد خطوه اقرب، لانه احنا في يعني بسبب الخناقه دي فهمنا حاجات عن بعض ما كناش فاهمينها، عرفنا بنحب ايه وما بنحبش ايه، عرفنا ايه اللي بيضايقني وايه اللي مش بيضايقني، عرفت حاجه عن شخصيتي زياده، عرفت هو انا بشوف الامور ازاي، عرفت هو الموقف ده بيوصل لي مشاعر شكلها ايه. فبالتالي كل دي حاجات احنا ما كناش هنعرف يعني ما كناش هنعرفها عن بعض من غير الخناقة.
0: صح، انا متفقه معاكي قوي يا ساندي، انه الخناقات او الاحتكاكات ببعض بتبين او بتوضح حاجات كتير جدا في الشخصيات، فنفهم بعض اكتر، فنعرف انه يعني ازاي نحترم مساحات بعض لو احنا مقررين نعمر العلاقه، لانه في ناس بتبقى انت ضايقتيني طب انا مش مكمله، انت ضايقتيني طب خلاص انا مش مكمله. فاحنا بنحتاج انه نحدد اتجاهنا الاول، هل انا اصلا عايز اكمل واعمر في العلاقه دي، فهحل وهفكر وهنتناقش وهنوصل لارضيه مشتركه، ولا احنا خلاص عارفه اللي هو بنتلكك لبعض. يعني في اوقات كده انه احنا يا بنتلكك لبعض، يا اما فاهمين العلاقات غلط، يا اما حاطين
2: هل
0: زي
2: عندك فكرة
0: توقعات
2: مشروع
0: كبيره جدا
2: رائع؟
0: على الطرف الاخر المفروض يعملها، او انا عايزه اغير اسلوب ما في طريقتي وهكذا. فبتهيالي برضو يا سندي تحديد الاتجاه من الاول اللي جوايا، انا عايزه اعمل ايه، هو ده اللي بيفرق. يعني انا فعلا مش فارق لي وبيعه في اول ثانيه كده اقدر اقلب الترابيزه، واول ما احتكاك بقلب الترابيزه، ولا انا متمسكه باللي قدامي ومش طرف تنجح. أعتقد برضو يا سندي بالطرف.
1: يعني يعني احنا كمان معانا دلوقتي، احنا للأسف خلاص فاضل 3 دقايق على حلقتنا، بس احنا كمان معانا دلوقتي محمد. يا محمد عامل ايه؟
3: ازيك، الأخبار؟
1: انا كويسة الحمد لله. يعني للأسف احنا وقتنا ضيق قوي، بس يعني فارق معانا ان احنا نكون بنسمع صوتك.
3: بشكرك، شكرا جزيلا، كتر خيرك.
1: يعني أول حاجة كده طمنا على أخبارك، أنت عامل إيه؟
3: الحمد لله والله. وحشتني يعني الدردشة معاكم، وبقالي كتير ما كانش في تواصل يعني ما بيننا الفترة اللي فاتت.
1: الحمد. وأنت كمان وحشتنا قوي، ويعني عايزين نسمع صوتك.

0: والله انا كمحمد، انا كشخص يعني، هي المصالحه في المصداقيه بس، يعني لو الانسان اللي قدامي صادق معايا خلاص ما بينتهي كل الامور يعني. لو انا زعلان او متضايق من حاجه او عندي مشكله مع شخص ما، انا باجي بمنتهى الوضوح اقول له على فكره انا مش بتكلم معاك، او انا مش بتعامل معاك، لازم اكون صافي كويس او من ناحيتك عشان اعرف اتعامل معاك. بس فلما الموضوع يدوب مع الوقت بينتهي، بس هو لما بيطول بيبقى مش حلو، انما لو دب بعد فتره يعني قصيره وساره بيعدي، وده بيكون الافضل، بس هو بيختلف من شخص لشخص يعني.
1: يعني فعلا يا محمد فرق معايا كده ان احنا لحقنا نكلمك قبل ما وقت حلقتنا يخلص. احنا للاسف وقت حلقتنا خلاص بينتهي، فيعني شكرا ليكم، هنستناك كده في كل حلقه.
0: خلاص ان شاء الله باذن الله، وانا سعيد جدا بالثواني القصيره اللي كنت معاكي فيها، واتمنى انه يكون وقت اطول ان شاء الله.
1: ان شاء الله، مع السلامه.
0: بشكرك، شكرا جزيلا، مع السلامه.
1: شكرا ليك، يعني حقيقي فعلا حلقة بالنسبة لي كانت ممتعة جدا النهاردة، انبسطت بكل المشاركات وبالوقت اللي قضيته معاكي يا كوكي في الحلقة، يعني متحمسة كده كمان لحلقات جاية كتير من قعدة بنات. هنستناكم كل حلقة كل يوم أربع من الساعة 11:30 للساعة 12:30 بعد منتصف الليل. نسيبكم مع الأغاني، تصبحوا على خير.

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوب وجرح نفوس.